0: العامة بحسب تعبير البعثة، وأضافة أن احتمالية حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي قد تقع دون إشعار مسبق.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

توقف يا رعد. كيف ترجع هذا القط الصغير؟ هو بالتأكيد تائه ويبحث عن مأوى. لا تخف يا صغيري، أنت ضيفي اليوم، ولا يجرؤ مخلوق على إيذاء ضيوفي. أتسمع يا رعد؟ تعلم أن تستخدم قوتك فيما يفيد، وأن تكون رحيما بمن هو أضعف منك حتى يرحمك من هو أشد منك قوة. لا تكن كأبرهة الحبشي صاحب الفيل الذي أصبح مثلا يضرب للحماقة والاعتزاز بالقوة. وأقصد بالحمق أبرهة طبعا وليس الفيل المسكين. أنت لا تعرف القصة. حسنا، اجلس في هدوء وأنا أحكي لك.

0: مهيب، تعلم أن تضرب الأرض بقوة لتعلن للجميع قدومك يا مهيب.
1: سأفعل يا أبي، ولكني كنت أريد أن ألعب وأستحم في بركة الطين.
0: هناك أشياء أهم من اللعب.
1: مثل ماذا؟
0: البحث عن الطعام مثلا؟
1: الطعام موجود في كل مكان، نحن نأكل الحشائش والنباتات ولا نفترس غيرنا كما يفعل الأسد ملك الغابة.
0: من قال إن الأسد ملك الغابة؟
1: أكثر الحيوانات.
0: هذه شائعات لا تصدقها.
1: أبي، أريد أن أستحم عند بركة الطين.
0: انتظر.
1: ماذا ستفعل؟

0: ما رأي مولاي الملك أبرهة في تدريبات الجند؟
1: هذه كلها أساليب قديمة للقتال، تعرفها جميع القبائل العربية مثلما نعرفها نحن في اليمن.
0: ولكن جنودنا يتقنون فنون القتال أكثر من غيرهم.
1: هذا لا يكفي، أريد جيشا مميزا يرهب الأعداء ويحطمهم تحطيما دون مقاومة.
0: هل نستعين بعجلات حربية مثل التي كانت عند ملوك الفراعين؟
1: لا، أريد سلاحا لم يستخدم من قبل ولا يمكن مواجهته أو إيقافه، كالأفيال المندافعة في أحراش إفريقيا. نعم، إنها الأفيال.
2: إلى أين تذهب يا أبي؟
3: هذا ليس من شأنك،
2: لا يجب أن تخرج في الظلام وحدك.
3: هل ستتحكم في أبيك بعد أن كبر في السن؟
2: لا يا أبي، لم أقصد، ولكن أرجوك أن تسمح لي بمرافقتك.
3: لا.
2: لماذا؟
3: اسمع يا بني، إنني راحل ولن أعود.
2: لماذا لا تعود؟
3: دعك من الأسئلة السخيفة، اسمعني الآن، فربما لا أحدثك بعد اليوم.
2: إنني أسمعك يا أبي.
4: أشعر بأن قوتي تتسرب مني، لكني أرى قوتي في جسدك أنت. اسمع، اسمع يا بني، لقد عشت فيلا شريفا.
2: لا أفهمك يا أبي.
3: إنني لم أستغل قوتي في ظلم مخلوق، هذا هو شرف الأفيال. لم أظلم بريئا ولم أضرب ضعيفا. قد تأتي عليك لحظة تتعرض فيها لاختبار صعب، فليكن الشرف دائما هو اختيارك في الحياة. عد الآن وقم برعاية الفصيل.
1: هل عاد الصيادون من غابات إفريقيا؟
0: لم يعودوا بعد يا سيدي.
1: لماذا؟ ما سبب التأخير؟
0: كان علينا تدبير أمر نقل الفيلة بعد صيدها من إفريقيا إلى اليمن وتصميم أقفاص خاصة لها
1: اسمع أيها الوزير، لا أريد الخوض في التفاصيل، أريد الفيلة عندي في حديقة القصر في أسرع وقت.
0: أمرك يا مولاي.

0: سيدي قائد الأفيال، هل يمكننا التحدث إليك قليلا؟
1: بكل تأكيد يا جبل، أنت وبطاطا من أعز الأصدقاء،
2: ولذلك نحن لا يعجبنا جلوسك المستمر عند مقبرة الأفيال وحزنك الدائم على أبيك.
1: إن أحزاني ثقيلة مثل وزني.
0: هذا حزن نبيل، ولكن هناك أشياء تحدث في الغابة يجب أن تعرفها وتفسرها لنا.
1: ما الذي يحدث؟
2: الكائن النحيف المسمى بالإنسان أصبح يأتي إلى غابتنا بأعداد كثيرة.
1: وما أهمية ذلك؟
2: لا أدري، ولكنهم يفعلون أشياء عجيبة، يحفرون الأرض ثم يعودون لتغطية ما حفروه بأوراق الشجر.
0: هل تفهم شيئا مما يفعلون؟
1: لا، ولكن إذا فكروا في سرقة ما تبقى من مقابر أجدادي فسوف يعرفون حجم غضبي.

0: الجبناء.
1: أين كانت تلك الشبكة؟
0: إنها لا تتمزق مهما ضربتها.
2: مهيب، ابتعد ابتعد يا مهيب، سيصيدونك أنت أيضا.
3: يجب أن أنقذ صديقي.
2: لا فائدة، أهرب أهرب بسرعة. أسرع أسرع يا مهيب، أسرع، إنهم يقذفون الرماح في هذه الناحية.
3: لنتجه إلى الناحية الأخرى. قدمي تؤلم.
0: إن رأسي يدور مع هذه الأمواج.
2: مهيب، هل سيقتلوننا؟
3: لو كانوا يريدون قتلنا لفعلوا ذلك في أحراش الغابة. إننا أسرى لديهم.
0: وماذا سيصنعون بنا؟
2: لا أدري يا جبل. ماذا ترى يا قائد الأفيال؟
3: لم أعد قائدا لأحد، لقد فشلت في حمايتكم.

0: ها هي الأفيال يا مولاي.
1: ما الذي تفعله؟
0: إنها تؤدي التحية العسكرية للقائد أبرهة، ولكن على طريقتها.
1: يعجبني هذا، ولماذا لا يؤدي هذا الفيل التحية؟
0: لا أدري، ولكنه لا يستجيب للأوامر يا مولاي.
1: كيف لا يستجيب الجندي لقائده؟
0: حاولنا تأديبه وضربه بالسياط، لكنه عنيد إلى أبعد الحدود.
1: الطعام يا وزير، امنع عنه الطعام، عندما يقرصه الجوع سيستجيب للأوامر.
0: أمرك يا سيدي.
2: إن الطعام لذيذ.
3: كل في صمت.
4: معذرة يا مهيب، ليتنا كنا نستطيع إطعامك معنا.
2: الأمر سهل، لماذا لا تستجيب مثلنا وتقدم التحية للقائد أبرهة؟
4: نعم، المسألة بسيطة، كل ما عليك أن تخفض رأسك قليلا وترفع خرطومك لأعلى.
5: إنني أتضور جوعا، رائحة الطعام لا تقاوم.
0: انظر يا مولاي، الفيل الكبير بدأ يستجيب.
1: حسنا،
0: كنت أظنك ستسعد يا مولاي.
1: هناك أمور أهم من الفيل تشغل بالي، أريد مقابلة كبير المهندسين الآن في قصري.
0: أمر مولاي، لأنصرف الجند.
4: مهيب، كنت رائعا، سيعطوننا الكثير من الطعام.
5: الكثير من الطعام لمجرد رفع الخرطوم بالتحية؟ يا لهم من حمقى.
1: لماذا يحج العرب إلى الكعبة؟
6: إنها أول بيت وضع لتوحيد الله على الأرض، وهي تقع في مكة.
1: لست أسأل عن مكانها، إنما أسأل عن سر مكانتها في قلوب العرب.
6: الكعبة يا مولاي أبسط أثر معماري في العالم، إنها مجرد مكعب من الحجر، لكن قيمتها أنها ترمز لبيت الله الحرام.
1: أريد أن أبني معبدا أفضل من الكعبة، أم أنك تؤمن بما يقوله العرب؟
6: إن عملي بالهندسة والبناء يا سيدي يجعلني أؤمن بأن للكون خالقا واحدا صنعه بهذا الإتقان العجيب دون أن يختل فيه شيء.
1: خيانة في القصر، هذا الكلام خيانة. اقبضوا على كبير المهندسين وألقوه للفيلة لتفتك به.
4: أنا لا أفهم شيئا، لماذا يجوعونك؟ لقد أديت التحية لقائدهم كما طلبوا.
5: إنني أستحق العقاب لأنني أهنت نفسي وقبلت أن أنحني أمام حاكمهم التافه.
2: الحرس قادمون.
0: فكوا قيوده وأدخلوه قفص الفيل الجائع. أمامك فرصة أخيرة لتعتذر لسيدك أبرهة. سنقول إنك كنت مريضا وتهذي من الحمى.
6: لن أكذب من أجل مخلوق، وليفعل الله ما يريد.
0: سترى الآن كيف سيفتك بك هذا الفيل الجائع.
5: ما هذا؟ أسير آخر يعذبونه مثلي؟
6: بسم الله خالق الحيوان والوحوش.
5: لا تخف، إنني لن أوذيك، أنت أول مخلوق أقبل أن يجلس على ظهري.
1: اقتلوا كبير المهندسين الخائن، أما الفيل فأدبوه حتى يعود إلى رشده.
0: أمرك يا سيدي.
1: من أنت أيها الرجل؟
7: أنا يا سيدي مساعد كبير المهندسين.
1: هل جئت لتدافع عنه؟
7: لا يا سيدي لا، كيف أدافع عن كافر بنعمة مولاي أبرهة؟ لقد جئت أعرض خدماتي. هذا رسم للمعبد الذي طلبه مولاي أبرهة ليحج إليه الناس بدلا من الكعبة.
1: جميل، بناء عظيم.
7: خادمك يا مولاي ورهن إشارتك.
1: أنت تحسن الحديث، ابدأ في التنفيذ فورا. معبد رائع، أحسنت أيها المهندس.
7: إنه توجيهكم الرشيد يا مولاي.
1: كم زائرا قدم إلى المعبد؟
7: زائر واحد أعربي كان يسافر عبر الصحراء.
1: كيف هذا؟ لقد بنيت المعبد في طريق قوافل العرب وجعلت فيه كل وسائل الراحة.
0: سيزيد عدد زوار المعبد مع مرور الوقت يا مولاي.
1: وماذا قال لك هذا الأعرابي؟
7: كان متعجلا في دخول المعبد ولم يقل شيئا.
1: ما هذه الرائحة الكريهة؟
0: مولاي، يبدو أن الأعرابي قضى حاجته في معبدكم الموقر يا مولاي.
1: هذه إهانة، كيف أجرؤ؟
7: ربما لا يقصد يا مولاي، فهو غريب عن المكان وظن أنه بيت للخلاء.
1: هذه إهانة أعظم، العرب يسخرون مني، لكني سأريهم ماذا بوسعي أن أفعل.
8: اطمأن أبرات على جيشه الذي كان في ذلك الوقت أقوى جيوش الأرض، ونام ملء جفونه وهو واثق بأنه سيجبر الناس على الحج لمعبده المزعوم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الرحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: الله يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

ربك. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، أدعوك وأستغيث بك يا غيّاب. يا الله، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ يا رب، لئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بين

بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك. فهبني يا سيدي يا إلهي ويا ربي، هبني عفوك وغفرانك، فكيف أسكن في النار ورجائي عفوك ورحمتك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي يا إلهي أقسم صارخا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستضعفين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أناديَنَّك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين. يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين، أفتراك ربي سبحانك وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه، ويأمل فضلك ورحمتك؟ يا الله، كيف تسمع لهيبها يحرقه وترى مكانه ولا ترحم؟ أنت تعلم ضعفه وأنت تعلم صدقه وأنت تعلم حاجته. يا الله،

0: ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين. ما ذاك من برك وإحسانك؟ تقدست أسماؤك. يا الله ارحمني واغفر لي وتب عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله أنت تسمعني، فارحمني وتب علي واغفر لي يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج حج الحجيج، وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

والله يضرب الأمثال، يفصل الأقوال، يغير الأحوال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مشرف رسله بالتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستغن عن عباده، متفرد بربوبيته وألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. القول في صفاته كالقول في ذاته، والقول في بعضها كالقول في جملتها، تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وتقرأ بلا تأويل ولا تعطيل، تمر كما جاءت. الكيف مجهول، والإيمان بها واجب، وصرفها عن ظاهرها اعتداء، وتعطيلها جناية. لا يشبه المخلوق ولا يشبهه المخلوق،

صفاته كمال وجلال وجمال، لا نقص فيها ولا عيب، لا سنة ولا نوم، لا ضعف ولا فناء، لا زوال ولا انتهاء، لا حاجة ولا فقر. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تراه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة. كلم موسى عليه السلام تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وفهم سليمان عليه السلام تفهيما، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما. يخلق ما يشاء ويختار، تكلم بالقرآن وعلم البيان، وإليه يصمد الثقلان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم.

وبي ندم لولا رجائي ومطمعي. لفضلك أضحى فيك قلبي يشذب، تعاليت عمن شبهوك وقدست صفاتك يا من جوده لا يغيب. تباركت يا من أنزل الغيث والهدى، فذكرك للأرواح أحلى وأطيب. فأنت الذي في الغار أمنت أحمدا، وخيبت أهل الشرك حين تحزبوا، وشاكوا سلاح الموت إما مهند تقاطر موتا أو حديد مذرب. فأوليته نصرا عزيزا مؤيدا، وصار حديث الدهر يقرى ويكتبوا.

أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته، أرفع المقامات وأعظم الدرجات إذا شكرته، أنكد الأزمات وغاية الهوان إذا عصيته، أشقى الليالي والأيام إذا حاربته، أرغم بحجته أنوف الضلال، وقرع بجلال وعظه قلوب اللاهين، وزلزل بوعيده أفئدة الجبابرة، وأتحف بوعده نفوس الطائعين. انظر إلى الشمس كيف أبدع سناها، وسيرها إلى منتهاها، وبلغها مداها، وزين القمر وحسن طلعته، وبث نوره وحسن زينته، وبث النجوم ما بين منظوم ومنثور. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.

كم أضحك من سن وأبكى من عين، خلق الضدين وأوجد النقيضين، وجعل المتشابهين والمختلفين ليلا ونهارا، نورا وظلمة، حرا وبردا، رخاء وشدة، جنة ونارا، هدى وضلالا، إيمانا وكفرا، صلاحا وفسادا. فيا الله، ما أحكمه وأعلمه، وما أحسن صنعه وأجل لطفه. قطع الألسنة الفصيحة بسيف الموت، بتر الرؤوس العنيدة، فرجه فجأة وأخذه بغتة، ومنعه وعطاؤه حكمة، وقضاؤه نافذ وأمره غالب، بيده الأمر وإليه المعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا له الخلق والأمر.

0: لك الحمد يا غفار، ما هل صيبوا وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن، وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح، ويقدم فهما واعيا للدين، وأخلاقا تصلح الإنسان، وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
3: صلى الله عليك يا سيدي ويا

ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الآية من الفقه الجنائي، والفقه الجنائي الواقع مهمته تغطية الحوادث الجنائية بالأحكام. أنا مثل ما الفقه الاقتصادي يفرض مهمته أن يغطي الوضع الاقتصادي تغطية كاملة، لأنه الفراغ إذا حصل يسبب مشكلة. شلون يعني؟ خل أوضح لك. يعني الأمة اللي ما عندها تشريع وعندها فراغ تضطر تستورد آراء من الخارج، وهي فعلا هاي المشكلة اللي احنا واقعين بها الآن. يعني قد يقول لي واحد زين هسه احنا في تشريعاتنا نستفيد من القرآن، يعني بتعبير آخر أن قوانيننا مصدر من مصادرها الشريعة، هم يقولون مصدر من مصادرها الشريعة، لكن صحيح مصدر من مصادرها الشريعة مو الشكل، لا. يعني ألفت نظرك إلى ثغرة أخرى، الثغرة الأخرى ما أعرف أنا فقه آل محمد ليش معزول. يعني مو عيب تلقى لك مثلا موسوعة إسلامية ما تحصل لك بها رأي للمحمد الباقر أو لجعفر الصادق أو لذول أئمة، هذول عدل القرآن وناس، يعني ذول عدل الكتاب نبالي. بعدين ذول فقههم فقه جدهم، لأن عاشوا فيها البيئة في قلب هالبيئة. يعني ما أكو عندهم فقه طارئ على على على جو الفقه الإسلامي أو على جو التشريع الإسلامي. القرآن نزل ببيوتهم، نعم، وعاشوا وترعرعوا في هالأجواء. يعني هالأجواء أجواء الروح الإسلامية بما لها من أبعاد. في الآن يعني بغض النظر عن موسوعاتنا الفقهية، دخلنا نجي إلى القوانين اللي نفترض أن مصدر من مصادر تشريعها القرآن، ما نجد، ماكو، ما يمكن. يعني أنت ما تقدر تخلي الفقه الإسلامي تخليه يتعايش ويا الفقه الوضعي، ممكن يصير تناقض، يصير تضارب. يعني مثلا دفرض الآن احنا عندنا حكم الزاني المحصن القتل، والزاني غير المحصن حكم الجلد، في حين القانون يقول ان يعني الرجل اذا ما تقدم بشكوى ضد زوجته على انها مارست الفحشاء، معليش وين تلتقي هاي ويا هاي؟ شلون يعني؟ ها؟ يعني كيف احنا نقدر نزاوج بين هاللون من الفكر وهاللون من، ما ممكن هذا. ده خلي نرجع، القرآن الكريم يريد يملأ الثغرات، يعني ما يمكن ناحية من نواحي الحياة ما يغطيها بالأحكام، ما ممكن. مثل ما يغطي الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، يغطي الجانب الجنائي، لأن الإنسان مثل ما هو كائن عقلي وكائن غرائزي، والغريزة تخليه يجمح أحيانا. يعني مو كل سلوكه منظم، يتعارك، قاتل، يوصل الأمر إلى حرب، إلى قاتل، إلى جرح. فالقرآن الكريم يريد ينظم هالجانب الغرائزي، ينظمه عن طريقين. الطريق الأول طريق التربية، التربية تعلمه، تقول له ماكو شيء يسوى أن مشكلتك تحلها بالظفر والنار، مشكلتك يمكن تنحل بالعقل، تنحل نعم بالتفكير. يربيها التربية، يعظم له أهمية الدماء، يعظم له حرمة المؤمن، إذن يربيه عليهم إلى أن يملأ من الداخل. ثم إذا مع ذلك غلط
يعطي حكم من الخارج، ينظمه من الخارج، يربيه يأدبه من الخارج. زين، إذا عرفنا هذا خلينا نرجع للآية. الآية تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هسه كأن القرآن الكريم يقولون هاي النفس مو أنتوا اللي سويتوها، وهاي النفس مو هالشكل تتصوروها أنتوا سهلة. يعني لما المشرع الإسلامي يجعل دية المقتول الدية 1000 دينار، نعم، مو معنى ثمن الإنسان 1000 دينار، لا، لحظة من لحظات الحياة عند الإنسان تسوى الدنيا، مو تتصور. لكن هذه كضابط من الضوابط حاط لشيء يعني لمراعاة النظام، وإلا مو معناه ثمن الإنسان. أرجوك يعني أنا أبيع المتنبي ب1000 دينار كله، أو أبيع أينشتاين ب1000 دينار إذا انقتل، حكي هذا. أو أبيع لي فقيه من فقهاء المسلمين، أبيع الغزالي أو العلامة الحلي الدية مالته 1000 دينار؟ لا يا أخي، هذا لو تقضي الدنيا بدل، مو شيء، مو حكي. لكن المسألة مسألة ضابط، مسألة محاولة ضابط الدية. فالمشرع الإسلامي الإنسان، المشرع الإسلامي الإنسان يريد يركز حرمته بالنفوس، يقول أن الإنسان يساوي الدنيا. هاي النفس أنتو مو أنتو خلقيها، الله عز وجل خلقها، وهي شبيهة إبداع، شبيهة من أبعاد للإبداع. يعني هاي النفس الإنسانية عالم كون، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا الإنسان مو سهل أنتو تجون تقتلوا. لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لأن هو خالقها، ومن حق وحدة أن يستردها، ماكو مو من حق أحد. ما يمكن يقتل الإنسان إلا بما رسم الله عز وجل له من حدود. أكو أشياء وضعها جعلها أسباب موجبة للقتل. شنو هي الأسباب؟ أولا الزنا بعد الإحصان. هذا ليش حكم القتل يا أخي؟ إحنا عندنا أقدس لبنات المجتمع هي الأسرة. أنت ما تقدر تنشئ مجتمع نظيف، تنشئ مجتمع عنده أخلاق، يؤمن بوطنه ويؤمن بقيمه ويؤمن بعقيدته ويؤمن بأخلاقه، ما لم تربيه بحجر نظيف. الحجر النظيف شلون؟ يعني الحجر النظيف شلون؟ يعني الحجر العف اللي ما بي انحراف، الحجر الحضن اللي ما بي غلط، ما بي زلل، مو متبذل، مو منحل. انت اذا صار البناء عرضت المرأة الى الزنا يعني افسدت الأسرة. اذا افسدتها للأسرة، إذا أفسدتها للأسرة أفسدت المجتمع كله، أفسدت للمجتمع كله، لأن المجتمع أسرة زائدا أسرة زائدا أسرة في المجتمع. إذا صار البناء النخر، إذا نخرت الأسرة نخر المجتمع كله. فأقدس مؤسسة إنسانية أو أقدس مكان يمكن أن يترعرع به الإنسان هو الأسرة، العائلة، وبالخصوص حضن الأم، حجر الأم، الأم النظيفة، الأم الطاهرة، نعم، هي المدرسة، هي المهد للأخلاق، هي العش للقيام. فإذا إذا واحد اعتدى على أعراض مرة، نقول والله هذا غلبت عليه الغريزة وحيوان وما عنده ما يرجع إليه، فالتجأ وقع بالزنا.

يقول للمشرع نأدبك ها، يجلده أو يغربه على رأي كثير من الفقهاء، يطلع شوية عن وطنه، يذوق اللوعة ويأدب عنها الطريق مرة. لا والله محصن وعنده زوجة، عنده زوجة وعندك زوجة، انت شكو عندك بعد تدور على أعراض الناس؟ ها، المفروض أنك أنت الله عز وجل كفاك. يعني أنت افترض أن هذه مو مبرر أن عندك فلوس وتلقى لك فد امرأة فقيرة مضطرة تبيع عرضها أو امرأة منحرفة، نعم هذا مو مبرر، لأنه التجوز عندك أخت وعندك بنت وعندك نعم أهل عائلة، أنت ترضى يعتدى عليك؟ وهذا حتما راح يعتدى عليك. هسه يجي واحد يقول لك خلي يعتدون، هذا منا، هذا منا كلام وياه. أكو ناس يقول لك إيه خلي شنو خلي شو يصير يعني. هذول هيك نوع من الناس طبعا لا مجال للكلام معكم. المجتمع اذا الطاهر النظيف شلون يحمى؟ شلون نحميه للمجتمع؟ طبعا ما نقدر نحميه الا عن طريق التهذيب الداخلي، نعم، والعقاب الرادع الخارجي. كانوا عندنا نوعين، عندنا من الداخل تربيه وعندنا من الخارج حكم. فلا بد من التربية، وأنا أكد لك الحكم واحدة ترى ما يكفي، الحكم واحدة ما يكفي خصوصا مع هالتيارات اللي تشوفها، ما يكفي خصوصا مع هالتيارات اللي تشوفها. والحقيقة إحنا ترى مزدوجين، يعني لأكون معك صريح، يعني إحنا مجتمعاتنا المجتمعات الإسلامية يعني ما أحب شوية أقص وأقول كلها مملوءة نفاق. هو يؤمن بالقرآن لكن يسوي مقدمات تدفع المرأة للزنا. أنت تؤمن منا، تؤمن بأن العائلة لازم تكون نظيفة، طيب غير كون تحفظ المقدمات؟ لا، هذا شكو عندك رجال مسلم نظيف طاهر عايش في جو يومية هوش بالفنادق ومرتك نص عريانة وتراقص فلان وقاعد يعمل فلان، يعني شنو ما في ما شنو هلا شرح ينتج من وراء هذا؟ بس هذا المشكلة المصيبة. احنا نعرف ان يتبخر يروح بالهواء، يعني دي نعيش مأساة ازدواجية غريبة ونقول شنا احنا هالقد ناس احنا صار بينا جينا تقهقى الله ساخط علينا يا اخي نسو الله فنسي شو نسو لما انت لما تنيا انساك مالك. اعود للموضوع، اذا النفس اولا اول ما تلحق الزنا بعد احصان هذا فن، وعندما يمكن أن يحفف به نفسه يزني. بعد الكفر بالإيمان، قد يقول لي واحد إحنا ناس والناس أحرار بعقائدهم، عز وجل ترى مو من ناحية يعني جاء أمر بقتله اللي يكفر لأن كان مؤمن مسلم وارتد وكفر، إنما يأمر بقتله لشبه هذا أخطر من الزنا. تتنبهي شلون أخطر من الزنا؟ هذا إذا كفر يعني تخلى عن القيم، وإذا تخلى عن القيام مرة من ثمرات تخلي عن القيام انحراف الجنسي مرة وحدة، وإلا كثمار ممكن يتحول إلى قتل إلى شارق إذا ما يؤمن دين ولا يؤمن خلق. إيش تنتظر منه؟ يمكن يبوك ويمكن ويمكن ينحال ويمكن يعمل شيء. إذا تخلى عن العقيدة هي وسيلة الضابط، العقيدة أداة الضابط، يعني كل أنماط الاجتماعي تفشي إلا العقيدة. أنا دائما أذكر الحادثة، واحد يقول مريت لي واحد راعي عنده أغنام يشوق بأمامه، شفت فد جدي أم ربيع وعنده جدي يعني فد راس غنم صغير، وشفت سميت له نيال هذا أريد نأكل لحم، قال لي أنا مو أنا راعي لا أملك هاي لصيها أنا رجل أخذ وجوري. قلت له أين الهال يعني بيوك تقول كلاها دي وقعت وانكسرت شذت؟ قال لي وأين الله؟ الله يشكر مش قد تزمن العاق والله اتأمل هذا عطرته يقول لي انت تقول لي اين لكن الله وين؟ مو الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو راجعهم، وين اروح من عنده؟ هذا اللي يريد ربي. شايف الانسان انت اذا حللت من القيم يعني حللت من كون انسان يتعايش تعايش خيري، يعني حولت الى مجموعة غرائز، جردت من عقله ومن تفكيره ومن قيمه دبيتها في خانة الحيوانات.

هذا أيضا يقتل. الكفر بعد الإيمان سبب من أسباب الكفر، لأن الإنسان إذا تحلل من قيم المجتمع تحول خطرا على المجتمع، تحول خطر. وبالفعل الإنسان إذا تحلل من القيم وحياتك أخطر من ألف وحش، مو وحش يعني. بعض الوحوش إذا تقيس أعمال بعض الناس إلى جانب الوحوش تقول هذا الوحش بالقياس إلى هذا يعتبر عبقري، يعتبر إنسان. حين هذا الإنسان إذا جردت أنت من قيمه ومن أخلاقه خلاص تحول إلى كائن مرعب. اثنين بعد، والقتل العمد، واحد يعتدي له على واحد يزهق روحه، يقتل له مؤمن عمدا. طبعا إذا قتل له مؤمن عمد هذا حرم له واحد من الحياة، على شنو يبقى بالحياة؟ يقتل. أما السجن لا السجن في واقع الأمر ما يعتبر قصاص عادل بالنسبة للقاتل. وما أدري أنا عندنا هاي حق تبديل العقوبة، أن إبدال العقوبة من القتل إلى السجن. السجن مو عقوبة رادعة، السجن مو عقوبة رادعة. أكو ناس كثيرين يطب للسجن ويطلع يشتاق للسجن مرة ثانية، يقول لك السجن وحشة من غرفتي اللي أنا بيها، بوسائل تبريد وبأكل وبراحة وبمطالعة، وأنا قد أكون ذني ما عندي. وبعدين هذا اعتاد حتى أصبح شيء عادي بالقياس إلى أصلا. والمفروض العقوبة بها ردع، ردعك بها. إذا ما بها ردع ما صارت عقوبة، صارت ملهات. فلا بد إذن من عقوبة رادعة. والعقوبة الرادعة شنو؟ هاي اللي يعبر عنها القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة. نبه، يعني الواقع القصاص هو اللي يحفظ الحياة، يلد الحياة، لأنه يمنع يردع. وإذا ردع المجتمع انتظم، وإذا انتظم المجتمع ما في بعد إشكال. فإذن ثلاث مبررات، وأكو أشياء أخرى، لكن ذيك أشياء الواقع القتل بها مو حدود، قد يجي بها القتل تأديب أو تعجير، ما أريد أفيض بها شوية طويلة، بس أريد أقول أن الله عز وجل هو اللي رسم لنا الطرق. يعني مو من حق إنسان أن يقتل إنسان. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأنه أنت الآن ما تقدر قيمة الإنسان. أضرب لك مثل، تجمع أمال العالم كلها، أمال العالم كلها اجمعها وانطيها إلى أنطس الأطباء بالدنيا، أنت إذا الله ما كاتب لك عمره يقدرون دولة يطوك بهاي أمال العالم كلها ساعة تقدر تعيشها؟ إذا راد يوقف لك قلبك خلص وقف بالله، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون خلاص. أرجوك شقيمة الإنسان، شقيمة الإنسان، إيش قدر إلى قيمة؟ أكو أناس مستعدين ينطون الملايين بس خليه يعيش له كم سنة، هذا يشعر بنعمة الله؟ يشعر بالعافية؟ بقيمة العافية؟ يشعر بما وهبه الله؟ أبدا. فإذا أعود للآية، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هو هذا اللي قلت لك ما رسمه الله تبارك، وهو أعلم وأحكم. أولا أرحم بعباده. يجيك بعض الناس يقول لك والله شيخنا هذا أخوه غلط قتل، ليش احنا نسوي القتلى اثنين؟ لا انت مو سويت القتلى اثنين، هذا إذا ما قتلته راح تسوي القتلى 10,000، لأنه راح يجرئ المجتمع مرة أخرى على ارتكاب هذه المجزرة، هذه الجريمة. يعني وين انت غلطان؟ رايح بالغلط. بعدين أنت مو أرحم من الله. الله عز وجل يقول هذا اللي اعتدى على نفسه أزهقها أزهق روحه. أنت شايف هو بس هو هذا؟ هو أنت لما يقتل له واحد بس هي هذا يملأ البيت دموع وحسرة وألم. طفل يبكي وامرأة تبكي وأخو محزون وعائلة مفجوعة، شو سهل هذا كله؟ هذا مو سهل، يعني عملية هدم للمجتمع. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. طيب اللي يقتل بغير حق بدون الأسباب المبررة اللي جعلها الشارع مبررة
يقول هذا احنا نجعل لوليه يعني لوارثه، ولي الدم نجعل له سلطان، ومعنى سلطان يعني نعطيه حق القاتل العاف والدية، تفاصيل الفقهاء يشرحوها. يعطى ولي الدم يعطى الحق، يعطى هذا الحق بالتصرف فيما يخص موضوع القاتل. هنا لما اجى المشرع وطاع حق لهذا لولي الدم، اطاع حق بس اراد ان هذا الحق يقيد بالعامل الخلقي. شوي الفت نظرك الى نقطه، ترى كل تشريعات الاسلام العامل الخلقي ما يفترق عنها، بعكس التشريعات الوضعيه. تشريعات الوضعية العنصر الخلقي ما موجود بها، يعني مثلا الاقتصاد يقول لك الإنسان حيوان منتج، ما أخلاق الجايبة الاقتصاد وأخرى مو مهم، هذا واحد يكون يربح يكون يجيب فلوس زين. العامل الآخر الجنائي كذلك المشرع الإسلامي يضع العامل الخلقي، يعني تتأمل حتى نعجة من يذبحها العامل الخلقي موجود لكينا، لا تعذبها، لا أجيب لك سجينة حادة وتعذبها للحيوان، أجيب لك سجينة عمية وتعذبها لهالحيوان، أجيب لك سجينة حادة بالعقل ريحة، لا تخليه يتأذى يتلوى تحت رجليك، هذا منظر مو سهل. نعم العامل الخلقي هنا يلاحظه، لا تحط لا تحط أماكن ما يمكن الذبح بيها، يعني لا تجيب مثلا فصيل قدام أم الذبحة، فصيل نعم هذا أفرض حيوان، حيوان عنده مشاعر عنده نسبة من المشاعر. فالعامل الخلقي في كل جانب من جوانب الحياة المشرع الإسلامي ملاحظة. فهالناحية يقول لما انطال حق بيده، لما انطال حق أن يقتص أن يأخذ الحق، قال جعلنا لوليه سلطان فلا يشرف في القتل. شلون يعني لا يشرف في القتل؟ تنبه لي، هذه إلها كما يقال إلها بعدين، أكو بعد على نحو القضية الحقيقية يسموه، وأكو بعد على نحو القضية الخارجية. البعد على نحو القضية الخارجية معنى فلا يسرف في القاتل، يعني إذا راد يقتص، إذا راد يقتص هذا القاتل اللي نزلت الآية مثلا بسببه، خلي لا يشرف، سأبين لك معنى الإسراف. ومرة لا والله على نحو القضية الحقيقية، يعني كل واحد يصير عنده هالحادثة من النوع، كل واحد يصير عنده حادثة قتل لا يشرف بالانتقام، شنو معنى الإسراف؟ خلي نجي

بتأمل يعني هاللون من الانحراف الإنساني الصارخ اللي يأباه الدين ويأباه العاقل ويأباه القانون. فأنت الآية تقول لي أنت لا تقتل غير القاتل، القاتل ارتكب وتحمل مسؤوليته. أنت جاي إلى إنسان ما إلى علاقة، والله شنو فلان قريبك تقتله، هاي وحدة. اثنين، إذا قتل قاتل مو تجي أنت تقول أن هذا القاتل مو كفؤ إلي، ما يكفي واحد. وهذا يعني كان عندهم الشحشيات، هذا واحد قالوا له يا هذا غلط وتعدى على ابنك قتله، احنا جايين إليك الآن اللي تريده بسطين، شو تريد نسوي لك؟ قال وحدة من ثلاثة. قالوا له ما هي؟ قالوا ما عيدوا لي ولدي حي. قالوا له هذا لا سبيل إليه، راح بعد ما نقدر نعيده إليك. ثانية شنو؟ قال أنزلوا لي نجوم السماء. قالوا له هاي ما نقدر عليها. ثالثة شنو؟ قال أبيدكم عن آخركم. يا الله قلبي يبرد، ما أقدر أنا، ها، لأن أنا ما أستطيع. يعني أنت الله لا يبلي أحد، يعني حالة الانفعال ترى تخلي الإنسان مو هو ابن، هذا ولد مو بنات، يعني إيه مو تصور شيء سهل، يعني مو سهل. هذول القتلة الوحوش الناهشة هذول ما عندهم إحساس، ما واحد هذا، يعني مو تصور يعني واحد يقتل ابنه وشوف ابنه ويعين ابنه وسهل، هذا مو تتصور هاي. يعني هذا ما يشو، هذا ما تقدر اللي يسويها ما تقدر تسميه إنسان، مو إنسان. لكن هي الإنسانية مع الأسف تعيش إلى الآن، نعيش بغابة، لا تصور عندي نعيش بغابة مع الوحوش مو بناك، يعني بغض النظر عن القوانين والشرائع وهالدنيا كلها، المسيرة الطويلة الحضارية إلى الآن إحنا غابة، وحياتك القوية كل الضعيف. فالثانية القرآن يقولهم أنتوا لما واحد أفرض قتل، مو معناه أنه بدال الواحد ينقتلون كذا عدد، لا ما يسرف، لا يسرف في القتل. يعني هذا خلاص يجي للقاتل شخص القاتل هو مسؤول، يعني هذا خلاص يجي للقاتل شخص القاتل هو مسؤول، المسؤولية تقع عليه. هاي اثنين. ثلاثة، لو كانوا القتلة متعددين، يعني أفرض اشتركوا بالقتل ثلاثة أو أربعة، في مثل هالحالة هو من حقه أن يقتلهم بأجمعهم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قتلوا الخوارج خباب ابن الإرد سألهم قررهم، قالهم من قتل خباب؟ قالوا لكلنا قتلنا. قال كلكم حلت دماؤكم لي. محلوم معلوم، لأنه القاتل يقتل، بس بقى أن هذا لما يقتل يكون يرجع لهم فاضل الدية، فاضل الدية يقسم، يعني يؤخذ من مجموع القاتل ما يساوي، يرجع لهم فاضل الدية. فاضل الدية تشقد هذا انقتل، يعني هالمجموع يؤخذ ملخص الدية محصل الدية، والباقي يرجع لهم فاضل الدية يوزع عليهم. هذه ثلاثة. الرابعة، لو قتل رجل امرأة، نبه لي شوي لهالنقطة، هل يقتل بها أو لا؟ هذه المسألة أكو بيها لفقهاء المسلمين، لعلماء المسلمين بيها آراء مختلفة. تلقى قسم يعني اللي يحب شوية يتبع هالمسألة، هذه أولا بحثها ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، بحثها فقهاء الإمامية أفرض في كتبنا مثل الجواهر مثلا أو المسالك مثلا أو الروضة أو مجموعة كتب فقه الإمامية، زين، بحثها القرافي في الفروق، بحثها صاحب المغني، نعم، بحثوها فقهاء المذاهب الإسلامية، يعني المذاهب الإسلامية كافة بحثوها تماما، انقسموا بيها إلى ثلاث أقسام. إحنا عندنا الرجل يقتل بالمرأة لكن يرد عليه فاضل الدية، نبه لي، يقتل بالمرأة لكن مو دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهو يقتل لكن يرد عليه فاضل الدية لأن هو قاتل والقاتل يقتل. الشي يبقى أكو فرق بالدية، ليه؟ منين جاي هذا الفرق؟ هو الفرق في موضوع حصة المرأة عن

حصة الرجل هذا يرتبط بالهيكل الاقتصادي الإسلامي. شلون يرتبط بالهيكل؟ خل أوضح لك. يعني الآن إحنا ليش بالميراث نعطي المرأة نص؟ ليش؟ لأن التكاليف المالية ما مشغول عنها المرأة، مشغول عنها الرجل. المرأة تأخذ النص وضمه، الرجل هو كل التكاليف، ينفق على المرأة، ينفق على الوجائب الاجتماعية، ينفق على كل شيء. هذا هيكل الاقتصاد الإسلامي. ها يعني لو قدر للاقتصاد الإسلامي أن يحكم ما يكلف المرأة بشيء أبدا، اللي تأخذ الضمه، والرجل مشغول عن كل شيء، فالنصف إلها لهالسبب. كذلك هذه المسألة مرتبطة بنفس الهيكل، منبعثة من نفس الهيكل. يعني لما كانت هي على النصف بالميراث، هي على النصف بالدية. فلما يقتل امرأة يقتل بها ويعاد إلى نصف الدية. هذا رأي. زين، رأي آخر أنه ما يعاد إلى نصف الدية أبدا، يقتل بها. لا بأس في الصلوات شوي، ارفع صوتك. الرأي الثاني أنه لا أبدا، تقابله يقتل، ولا لا يعاد إلى نصف الدية ولا هي. قتل امرأة يقتل بها، خلاص. والظاهر منطلق هذا الرأي لعموم قوله تعالى النفس بالنفس. زين، في رأي ثالث آخر، لا رأي ثالث يفصل، يعني رأي يذهب إلى أن الدية يعاد عليها نصف الدية، ورأي يقول يقتل بها وما يعاد، والرأي الآخر يقول أصلا ما يقتل بها، إذا قتل امرأة تدفع لها دية، ما يقاد الرجل بالمرأة، المرأة لا يقاد بها الرجل، لو قتلها نعم عليه دية فقط. طبعا هذا الرأي ما نقبله احنا. ليش ما نقبله؟ لأن رأي ما يلتقي مع خطوط الإسلام العامة أبدا. القرآن الكريم ما يفرق المرأة عن الرجل أبدا، إنما يصنف. شوي تنبه لي، هاي آراء ما نقبلها. صنف شوي تنبه لي، هاي آراء ما نقبلها، لأن آراء تصطدم بالخطوط الإسلامية العامة. الإسلام يفرق، نعم يصنف، يضع المرأة في موقعها الطبيعي والرجل في موقعها الطبيعي، مو معناه يفضل، لا لا لا أبدا، مو مسألة تفضيل، مسألة تصنيف. ها شلون يعني مسألة تصنيف؟ يعني خلي أضرب لك مثل، يجي واحد مثلا يقول الطيارة أحسن من السيارة أو السيارة، هذا مو مسألة تفضيل. السيارة ما تمشي بالهواء والطيارة ما تمشي بالأرض، هاي إلها جوها الطبيعي وهذا إلها جوها الطبيعي، فهمت شنو السا؟ عملية تصنيف يعني مو عملية تفضيل. هاي لها مزاياها وهذا لها مزاياها، كل واحد إلى حجمه وإلى إلى مزايا إلى مكانته، مو عملية تفضيل، ما لها علاقة عملية تفضيل. عملية تصنيف، أنت لما تيجي تقول أن الرجل لا يقتل بالمرأة يعني معناته تفضل، وهذا لا يلتقي مع خطوط الإسلام بحال من الأحوال. ولذلك تلقى القرآن دائما يجعل المرأة ندة أو عدلة، إن المؤمنين والمؤمنات، الصائمين القانتين القانتات، الصالحين الصالحة إلى آخره. نرجع للموضوع، إذن الأحكام اللي توجد فروق ترتبط بأشياء خارجة عن الجانب الإنساني، ترتبط بقضايا نعم بضمائم لا محل الآن لتفصيلها. فإذا عرفنا هذا نرجع إلى نقطة أخرى اختلفوا فيها، هاي النقطة المرأة أكو غير القتل، يعني أفرض الشجاج أو الجراح، واحد يصير جراح بين رجل وامرأة مثلا، تجرحه أو يجرحها، هاي تعاقل الرجل إلى الثلث، ثلث الدية، يعني ما هي ويا إلى حد ثلث الدية. هي شو يعني؟ إذا جرح الرجل مثلا عليه 50، جرح المرأة عليه 50 إلى ثلث الدية. جرح الرجل مثلا عليه 50، جرح المرأة عليه 50 إلى ثلث الدية، اللي هي 1000 دينار مدية، إذا ثلث أفرض 333 مثلا، إلى هنا تعاقلة. إذا زاد على الثلث نعم ترجع للنصف، ترجع للنصف. يعني إذا 10 هو جرحة، يعني جرحة 5. ليش؟ هذا مثل ما قلت لك يرتبط بالجانب الاقتصادي نفسه في موضوع الدية. نبه لي، أرجع للآية. فالآية تقول فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. شنو معنى كان منصور؟ يقول منصور بشيئين، أولا بالدنيا الله عز وجل أعطاها

الحق قطاع حق القصاص، ومنصور بالآخرة ينتقم له أيضا، لأن هذا الدم البريء ما يروح أبدا. زين، أعود إلى النقطة الأولى اللي أشرت إليها، وهي أن المرأة بالنسبة إلى الدية الرجل يقتل بالمرأة، طبعا لأن القرآن الكريم يفترض أن المرأة خدن الرجل، وإحنا هيدا نحكي بصفة عامة، وإلا إذا نرجع إلى بعض الخصوصيات لا، أكو بعض النساء ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، أكو بعض النساء نعم الواقع تسوى 100 من بعض الزلم، والشكل أنها لا آلاف مو 100. تتأمل إنت، مو يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حسبك من نساء العالمين 4؟ هاي اعتبرها سيدة نساء العالم، آسية بنت مزاحم، مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. بطبيعة الحال هذه اللي يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله يقول أم أبيها. أنت ملاحظ هالتعبير؟ يعني الآن إحنا نعرف أن مكة أم القرى، الله عز وجل شرفها بأن جعلها أم القرى، شرف فاتحة الكتاب جعلها أم القرآن، أم الكتاب، الحمد فاتحة الكتاب، ليش؟ لأن بها محتويات القرآن كلها. يعني النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن فاطمة بأنها أم أبيها، يعني الأم اللي هي الأصل وتتفرع عليه الفروع، يريد يقول أن امتدادي الطبيعي، امتدادي اللي يمثلني هم أبنائها فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله ما صاروا عنده أولاد، امتداد الطبيعي منين؟ أبناء فاطمة. ريحان تدول أولاده، كان يعبر عنهم أولادي، هذول ريحانته والزهراء صلوات الله عليها كان يعبر عنها أم أبيها، وكان يوليها عناية لا حدود لها. هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا، تاريخ المسلمين يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر يمر على باب فاطمة قبل ما يروح للمحراب، ما يجتاز بابها، ما يجتازها، ما يعبرها، لا يوقف على الباب ويصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تطلع إلى فاطمة يقول الصلاة يا آل محمد، ينبههم ويروح إلى محرابه، وغالبا من يرجع أيضا ما يرجع قبل أن يمر ببيت فاطمة، يعبر عنها الحوراء الإنسية، يقول أشم منها رائحة الجنة، يدخل إلى باب البيت ويستأذن عندما يوقف على الباب، يقول يا آل محمد أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تطلع له تقول له أبا البيت بيتك، الحرة ابنتك، أنا ابنتك، شو معنى تستأذن؟ إحنا كلنا نعم ملكك. فيلتفت إليها يقولها لا هكذا أمرت، كنا أستأذن على هذا البيت، يقبلها يشم منها رائحة الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضم فاطمة إليه وينشقها، وكان يريد دائما ألا تتعرض إلى شيء من الأذى، يقول هي شجنة مني، من آذاها فقد آذاني. إيه يا رسول الله، طبعا كنت ترى حالتها عندما كانت تأتي إلى قبرك، مرت عليها أيام من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت تجي إلى القبر تجلس على القبر، بيدها بأناملها تخط على القبر وتبكي إلى أن تتساقط دموعها على أثر القبر.

ظلت هكذا طريحة فراش يغشى عليها من الألم شاعة بعد شاعة، تلجأ تتطلب بواعث الشجا دواعي البكاء، إلى أن حضرتها الوفاة وهي على هذه الهيئة، إلى أن لحقت بربها وهي على هذه الهيئة. ودخل علي إلى الدار، نظر إلى مكان الزهراء خالية اللي كانت تملأ عليه نفسه، اللي كان يرى فيها وجه رسول الله، نظر إليها وقد ارتحلت لحقت بربها. يجلس وإلى جانبه حسن وحسين وتغالبه دموعه أحيانا.

بعد احمد دليل. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. المؤسسين اللهم تقبل عملهم لأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

تراب الأرض يبكي على حالك خلوه، تراب الأرض يبكي على حالك خلوه، موج الدمع كيتخضر والشمس من شافت ويريدك قطار.

عرشك هو الميزان وبكفي حظ الكون.

نهر الفرات اليوم منك خجلان، نهر الفرات.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد أف أم تقدم.

مناقب الإمام موسى الكاظم عليه السلام. للإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام ولآل البيت الأطهار مناقب لا تعد ولا تحصى، فهم الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهم الأعلام العالية والقطوف الدانية والينابيع الثرة التي ينهل منها القاصي والداني.

0: مناقب الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: للإمام الكاظم مناقب كثيرة، ولو لم يكن منها إلا العناية الربانية لكفاه ذلك منقبة.
0: قال ابن شهر: وسمي الكاظم لما كظمه من الغيظ، وكان أفقه أهل زمانه، وأحفظهم لكتاب الله، وأحسنهم صوتا بالقرآن، فكان إذا قرأ يحزن يبكي ويبكي السامعين لتلاوته، وكان أجل الناس شأنا وأعلاهم في الدين مكانا وأسخاهم بيانا وأفصحهم لسانا وأشجعهم جنانا.
1: قال علي بن عيسى الأربلي: مناقب الإمام الكاظم عليه السلام وفضائله ومعجزاته الظاهرة ودلائله وصفاته الباهرة تشهد أنه افترع قبة الشرف وعلاها وسمى إلى أوج المزايا فبلغ أعلاها، وذللت له كواهل السيادة فركبها، وحكم في غنائم المجد فاختار صفاياها واصطفاها، طالت أصوله فسمت إلى أعلى رتب الجلال، وطابت فروعه فعلت إلى حيث لا تنال، يأتيه المجد من كل أطرافه ويكاد الشرف يقطر من أعطافه.
0: وهو عليه السلام غرة في وجه الزمان، وما الغرر والحجول، وهو أضوأ من الشمس والقمر، وهذا جهد من يقول، بل هو والله أعلى مكانة من هذه الأوصاف وأسمى، وأشرف عرفا من هذه النعوت وأنما، فكيف تبلغ المدائح كنه مقداره، أو ترتقي همة البليغ إلى نعت فخاره، أو تجري جياد الأقلام في جلباب صفاته، أو يسري خيال الأوهام في ذكر حالاته.
1: كاظم الغيظ وصائم القيظ، عنصره كريم ومجده حادث وقديم، وهو بكل ما يوصف به زعيم، الآباء عظام والأبناء كرام، والدين متين والحق ظاهر مبين، والكاظم في أمر الله قوي أمين، وجوهر فضله غال ثمين، وصفه لا يكذب ولا يمين.
0: كم له من فضيلة جليلة ومنقبة بعلو شأنه كفيلة، وهي وإن بلغت الغاية بالنسبة إليه قليلة، ومهما عد من المزايا والمفاخر فهي فيهم صادقة وفي غيرهم مستحيلة، إليهم ينسب العظماء وعنهم يؤخذ العلماء ومنهم يتعلم الكرماء.
1: وهم الهداة إلى الله فبهداه مقتدي، وهم الأدلاء على الله فلا تحل عنهم ولا تنشده، وهم الأمناء على أسرار الغيب، وهم المطهرون من الرجس والعيب، وهم النجوم الزواهر في الظلام، وهم الشموس المشرقة في الأيام، وهم الذين أوضحوا شعائر الإسلام وعرفوا الحلال من الحرام.
0: من تلقى منهم تقل لاقيت سيدا، ومتى عددت منهم واحدا كان بكل الكمالات منفردا، ومن قصدت منهم حمدت قصدك مقصدا، ورأيت من لا يمنعه جوده اليوم أن يجود غدا، ومتى عدت إليه عاد كما بدا.
1: يشهدان بحالهم، والمائدة والأنعام يخبران بنوالهم، فلهم كرم الأبوة والبنوة، وهم معادن الفتوة والمروة، والسماح في طبائعهم غريزة، والمكارم لهم نجيزة، والأقوال في مدحهم وإن طالت وجيزة.
0: بحور علم لا تنزف، وأقمار عز لا تخسف، وشموس مجد لا تكسف، مدح أحدهم يصدق على الجميع، وهم متعادلون في الفخار، فكلهم شريف رفيع. نالوا النجوم بمفاخرهم ومحامدهم، فانقطع دون شأواهم العديل ولا عديل.
1: فمن الذي ينتهي في السير إلى أمدهم وقد سددوه السبيل؟ أمن لهم يوم كيومهم أو غد كغدهم؟ ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم صلى الله عليهم وآلهم، صلاة نامية الأمداد باقية على الآباء مدخرة ليوم المعاد، إنه كريم جواد.

0: انفرد أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بمحاسن كثيرة لم يشاركهم فيها غيرهم من الناس، وامتازوا بمكارم اختصوا بها وحدهم من بين الأمة.
1: والدعاء أحد هذه المميزات الكثيرة، فلم يشاركهم فيه أحد من الصحابة والتابعين، بقية السلف من العلماء وغيرهم، فقد ورد لكل واحد منهم عليهم السلام الدعية كثيرة جمعها علماؤنا رضوان الله عليهم في مئات المصنفات.
0: فهم عليهم السلام بحق أول من علم الناس على اللهجة التي يجب أن يسلكها العبد في خطابه مع المولى سبحانه وتعالى، وما ينبغي أن يكون عليه من التذلل والتوسل والانقطاع لله جل شأنه.

0: الداعيته.
1: بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأن الإسلام كما وصف، وأن الدين كما شرع، وأن الكتاب كما أنزل، والقول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين، وصلوات الله وسلامه على محمد وآله.
0: أصبحت اللهم في أمانك، أسلمت إليك نفسي، ووجهت إليك وجهي، وفوضت إليك أمري، وألجأت إليك ظهري، رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ورسولك الذي أرسلت.
1: اللهم إني فقير إليك فارزقني بغير حساب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إني أسألك الطيبات من الرزق، وترك المنكرات، وأن تتوب علي. اللهم إني أسألك بكرامتك التي أنت أهلها، أن تتجاوز عن سوء ما عندي بحسن ما عندك، وأن تعطيني من جزيل عطائك أفضل ما أعطيته أحدا من عبادك.
0: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة، ومن ولد يكون لي عدوا. اللهم قد ترى مكاني، وتسمع دعائي وكلامي، وتعلم حاجتي. أسألك بجميع أسمائك أن تقضي لي كل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إني أدعوك دعاء عبد ضعفت قوته، واشتدت فاقته، وعظم جرمه، وقل عذره، وضعف عمله، دعاء من لا يجد لفاقته سادا غيرك، ولا لضعفه عونا سواك.
1: أسألك جوامع الخير وخواتمه، وسوابقه وفوائده، وجميع ذلك بدوام فضلك وإحسانك ومنك ورحمتك. فارحمني وأعتقني من النار، يا من كبس الأرض على الماء، ويا من سمك السماء بالهواء، ويا واحدا قبل كل واحد، ويا واحدا بعد كل شيء، ويا من لا يعلم ولا يدري كيف هو إلا هو، ويا من لا يقدر قوته إلا هو، يا من كل يوم هو في شأن، يا من لا يشغله شأن عن شأن.
0: ويا غوث المستغيثين، يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رب ارحمني رحمة لا تظلني ولا تشقيني بعدها أبدا، إنك حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله وسلم.

0: وصايا الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: في كتب الحديث والتاريخ والسير وصايا كثيرة للإمام موسى الكاظم عليه السلام، كان يوصي بها أولاده، وتعتبر هذه الوصايا من أنفس التراث الإسلامي الخالد لما احتوته من أخلاق ومواعظ وآداب ومعارف وحكم، وما أحوج المسلمين اليوم إلى الأخذ بها والسير على هداها ليستعيدوا ماضيهم المجيد ويسترجعوا مجدهم التليد.
0: نسجل في هذا الباب بعض وصاياه عليه السلام.
1: من وصية له عليه السلام إلى بعض ولده:
0: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته، وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمرؤتك، وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. ومن وصية له عليه السلام:
1: أي فلان، اتق الله وقل الحق، وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك. أي فلان، اتق الله ودع الباطل، وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. ومن وصية له عليه السلام:
0: اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال، وما لا يثلم المروءة وما لا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدين، فإنه قد روي: ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه. ومن وصية له عليه السلام:
1: تفقهوا في الدين، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، وفضل الفقيه على العباد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملاً.

0: حكم الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: ملأ أئمة أهل البيت عليهم السلام الدنيا بأحاديثهم التوجيهية وتعاليمهم النافعة وحكمهم العالية، مستغلين الفرص لتوجيه الأمة نحو الخير والصلاح، ومتوسلين بكل السبل لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله والدعوة إليه. ولم تقتصر تعاليمهم على إلقاء الدروس والخطب والوصايا، بل كانوا يفيضون على من حولهم من توجيهاتهم القيمة كلمات قصيرة ذات معان كبيرة في شتى نواحي الخير والأخلاق والمواعظ والأدب.
0: ولو أحصينا الحكم القيصار لكل واحد منهم عليهم السلام لكانت كتابا مستقلا وأثرا نفيسا في دنيا الأخلاق والمواعظ. ومن بعض ما أثر عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام
1: قال عليه السلام: وجدت علم الناس في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثانية أن تعرف ما صنع بك، والثالثة أن تعرف ما أراد منك، والرابعة أن تعرف ما يخرج من دينك.
0: وقال عليه السلام عند قبر حضره: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وأن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره.
1: وقال عليه السلام: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى.
0: وقال عليه السلام: اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات: ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها لذاتكم في غير محرم، وبهذه الساعة تقدرون على 3 ساعات.
1: وقال عليه السلام لعلي بن يقطين: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان.

مهما نهلنا من علم آل البيت الأطهار ومن سيرهم العطرة، ومهما ذكرنا من مناقبهم ومآثرهم، فلن نوفيهم حقهم، فهم بحور علم مترامية الأطراف، فلا يمكن أن يوصفهم مدح ولا أوصاف.

0: مناقب الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: كان معكم في التقديم
0: قاسم محمد
1: وسلمى،
0: وفي الإخراج
1: حسن عماد.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبحنا.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أذكار الصباح.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

0: العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد يقولها مئة مرة في اليوم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: من الرشيد أف أم
2: صباحا.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

0: 그래, 그래. 보라쟁이.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: كريك كريك وراجعين.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أنا وراك.
1: من الرشيد أف أم، صباح الخير.
2: بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: بريك وراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: توقيت الرشيد اف ام. لا داعي للسفر الى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لاول مرة في العراق والشرق الاوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل الى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الاربطة والاوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيدة فأم الأولى بامتياز.

الرشيد FM.

0: الرشيد خيارك الأكيد.
1: 92.1

0: 그래, 그래. 보라지.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
4: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
4: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
6: دعا رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اجتماع أمني عاجل عقب الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع داخل العراق، ووجه الزيدي القيادات الأمنية بتقييم الموقف وحصر الخسائر والتحقق من طبيعة الأهداف بعد إعلان الحشد الشعبي تعرض عدد من مقراته للقصف. ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوتر مع واشنطن والرياض ومطالبات بحماية السيادة ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات إقليمية. إلى ذلك، ذكرت أنباء غير مؤكدة وبحسب مصادر عن إلغاء زيارة الزيدي المقررة غدا إلى السعودية، فيما لم تصدر الجهات الرسمية توضيحا حول تلك المعلومات. هذا وشن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر هجوما لاذعا على من وصفها بالميليشيات المنفلتة لجرها البلاد إلى حرب لا طائل منها وإعطائها الذراع لاستهداف العراق، داعيا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم قصف الأراضي العراقية. وطالب الصدر الحكومة بفرض السيادة وضبط الأمن وتجنيب البلاد الفتن الطائفية، مؤكدا حاجة العراق للسلام عقب قصف أمريكي سعودي استهدف مقر الحشد الشعبي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة مشتركة مع القوات السعودية داخل العراق، استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لفصائل مسلحة ومواقع للحشد الشعبي. وقالت سينثوم إن العملية جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة استهدفت قوات أمريكية ومنشآت طاقة سعودية، مؤكدة أن المواقع المضروبة استخدمت لتنفيذ الهجمات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. من جانبها أعلنت هيئة الحج الشعبي عن استشهاد 20 مقاتلا من عناصرها وإصابة 32 بعد تعرض عدد من مقراتها في بغداد والبصرة وواسط وكركوك وكربلاء وديالة لغارات أمريكية سعودية. وقالت الهيئة إن الضربات استهدفت مواقع تابعة لتشكيلاتها فيما بدأت فرقها بحصر الخسائر والأضرار. وأشارت معلومات أولية إلى إصابة عنصرين وسط تضارب بشأن عدد الضحايا والمواقع التي طالتها الغارات الجوية. أثار تأخر وزير النقل وهب الحسني عن توقيع اتفاقية مرتبطة بمشروع طريق التنمية مع الجانب التركي جدلا واسعا بعد ظهوره خلال مراسم التوقيع الرسمية في أنقرة من دون إتمام الإجراء. وأظهر تسجيل مصور رئيس الوزراء علي الزيدي وهو يسأله عن سبب عدم التوقيع، فيما أوضح مصدر مطلع أن ما حدث ناجع عن خلل تنظيمي وبروتوكولي وليس رفضا للاتفاقية بين بغداد وأنقرة. أصدر العراق وتركيا بيانا مشتركا عقب اختتام زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا، أكد فيه المضي بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأكد الجانبان التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل آليات التعاون القائمة وعقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الخليجي الاستراتيجي رفيع المستوى في بغداد، إلى جانب استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي الجانب الأمني شدد الطرفان على أهمية احترام سيادة الدول المنطقة ووحدة أراضيها ودعم وحدة سوريا وسيادتها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أصدرت البعثة الأمريكية في العراق تحذيرا أمنيا بشأن نشاط الطائرات المسيرة والصواريخ في البلاد، داعية المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقظة والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. وذكرت البعثة في بيان أن جماعات مسلحة متحالفة مع إيران نفذت هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية استهدفت مواقع داخل العراق والمنطقة محذرة من مخاطرها على السلامة العامة بحسب تعبير البعثة. وأضافت أن احتمالية حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي قد تقع دون إشعار مسبق.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك.

آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تستمعوا إلي.

الأخبار البرامج الرشيد قويان السمعة اللقاءات الترفيه

0: يستحق الانتباه.
1: أكد وزير الكهرباء علي سعد يهيب أن حاجة العراق للطاقة الكهربائية هي 60,000 ميجاوات، وأن الوفد العراقي في زيارته إلى الولايات المتحدة ركز على مناقشة الملف والتأكيد على حسم المستحقات المالية المترتبة للجانب الإيراني عن قيمة الغاز المستورد.
2: اللي نحتاجه في الذروة اليوم في هذه الأشهر الصيف الحار، من نتكلم حاجتنا بحدود 60,000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22,000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. من سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة، لأن الآن توجد مبالغ إلى الجانب الإيراني بمقدار 6.4 أو 5 مليار يورو موجودة في التي بي آي. هذه المبالغ حتى يستخدمها الجانب الإيراني يحتاج بعض الموافقات من الجانب الأمريكي، فإحنا داخلين وتوجد بعض المتطلبات من الجانب الأمريكي حتى نوفرها حتى نتمكن من سداد جزء من مبالغ الجانب الإيراني.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
3: دعا رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اجتماع أمني عاجل عقب الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع داخل العراق، ووجه الزيدي القيادات الأمنية بتقييم الموقف وحصر الخسائر والتحقق من طبيعة الأهداف بعد إعلان الحشد الشعبي تعرض عدد من مقراته للقصف. ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوتر مع واشنطن والرياض ومطالبات بحماية السيادة ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات إقليمية. إلى ذلك، ذكرت أنباء غير مؤكدة وبحسب مصادر عن إلغاء زيارة الزيدي المقررة غدا إلى السعودية، فيما لم تصدر الجهات الرسمية توضيحا حول تلك المعلومات. هذا وشن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر هجوما لاذعا على من وصفها بالميليشيات المنفلتة لجرها البلاد إلى حرب لا طائل منها وإعطائها الذراع لاستهداف العراق، داعيا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم قصف الأراضي العراقية. وطالب الصدر الحكومة بفرض السيادة وضبط الأمن وتجنيب البلاد الفتن الطائفية، مؤكدا حاجة العراق للسلام عقب قصف أمريكي سعودي استهدف مقر الحشد الشعبي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة مشتركة مع القوات السعودية داخل العراق، استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لفصائل مسلحة ومواقع للحشد الشعبي. وقالت سينتكوم إن العملية جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة استهدفت قوات أمريكية ومنشآت طاقة سعودية، مؤكدة أن المواقع المضروبة استخدمت لتنفيذ الهجمات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. من جانبها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن استشهاد 20 مقاتلا من عناصرها وإصابة 32 بعد تعرض عدد من مقراتها في بغداد والبصرة وواسط وكركوك وكربلاء وديالة لغارات أمريكية سعودية. وقالت الهيئة إن الضربات استهدفت مواقع تابعة لتشكيلاتها، فيما بدأت فرقها بحصر الخسائر والأضرار. وأشارت معلومات أولية إلى إصابة عنصرين وسط تضارب بشأن عدد الضحايا والمواقع التي طالتها الغارات الجوية. أثار تأخر وزير النقل وهب الحسني عن توقيع اتفاقية مرتبطة بمشروع طريق التنمية مع الجانب التركي جدلا واسعا بعد ظهوره خلال مراسم التوقيع الرسمية في أنقرة من دون إتمام الإجراء. وأظهر تسجيل مصور رئيس الوزراء علي الزيدي وهو يسأله عن سبب عدم التوقيع، فيما أوضح مصدر مطلع أن ما حدث ناجم عن خلل تنظيمي وبروتوكولي وليس رفضا للاتفاقية بين بغداد وأنقرة. أصدر العراق وتركيا بيانا مشتركا عقب اختتام زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا، أكد فيه المضي بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأكد الجانبان التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل آليات التعاون القائمة وعقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الخليجي الاستراتيجي رفيع المستوى في بغداد، إلى جانب استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي الجانب الأمني، شدد الطرفان على أهمية احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها ودعم وحدة سوريا وسيادتها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أصدرت البعثة الأمريكية في العراق تحذيرا أمنيا بشأن نشاط الطائرات المسيرة والصواريخ في البلاد، داعية المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقظة والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. وذكرت البعثة في بيان أن جماعات مسلحة متحالفة مع إيران نفذت هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية استهدفت مواقع داخل العراق والمنطقة، محذرة من مخاطرها على السلامة العامة بحسب تعبير البعثة. وأضافت أن احتمالية حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي قد تقع دون إشعار مسبق.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: خبر يستحق الانتباه، خبر يستحق الانتباه.
1: الضربات التي نفذتها السعودية والولايات المتحدة ضد جماعات مسلحة في العراق تضع رئيس الوزراء علي الزيدي أمام أزمة تتجاوز الملف الأمني إلى مستقبل علاقته بأبرز الشريكين تحاول حكومته الانفتاح عليهما. الزيدي زار واشنطن ووقع اتفاقات اقتصادية وأمنية واسعة قبل توجهه إلى السعودية، لكن الطرفين باتا يتعاملان عسكريا مع تهديدات انطلقت من الأراضي العراقية بعدما أخفقت بيانات التحقيق في منع تكرار الهجمات. وبحسب مراقبين فإن واشنطن ستطالب بإجراءات تمنع استهداف قوتها ومصالحها، فيما ستضغط الرياض للحصول على ضمانات تحول دون استخدام العراق لضرب منشآتها. ويرى مختصون أن استمرار الفصائل في التصعيد قد يحول الشراكة الأمريكية من الاستثمار إلى الردع والعقوبات، ويجعل زيارة السعودية اجتماع أزمة بدلا من محطة تعاون. الزيدي يدخل الزيارة وهو مطالب بتقديم خطوات تنفيذية ضد الجهات المنفذة، لأن الاكتفاء بالتحقيقات سيعني بقاء قرار الحرب خارج يد الدولة واستمرار الردود الأجنبية داخل العراق.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: الضربات التي نفذتها السعودية والولايات المتحدة ضد جماعة مسلحة في العراق تضع رئيس الوزراء علي الزيدي أمام أزمة تتجاوز الملف الأمني إلى مستقبل علاقته بأبرز الشريكين تحاول حكومته الانفتاح عليهما. الزيدي زار واشنطن ووقع اتفاقات اقتصادية وأمنية واسعة قبل توجهه إلى السعودية، لكن الطرفين باتا يتعاملان عسكريا مع تهديدات انطلقت من الأراضي العراقية بعدما أخفقت بيانات التحقيق في منع تكرار الهجمات. وبحسب مراقبين فإن واشنطن ستطالب بإجراءات تمنع استهداف قوتها ومصالحها، فيما ستضغط الرياض للحصول على ضمانات تحول دون استخدام العراق لضرب منشآتها. ويرى مختصون أن استمرار الفصائل في التصعيد قد يحول الشراكة الأمريكية من الاستثمار إلى الردع والعقوبات، ويجعل زيارة السعودية اجتماع أزمة بدلا من محطة تعاون. الزيدي يدخل الزيارة وهو مطالب بتقديم خطوات تنفيذية ضد الجهات المنفذة، لأن الاكتفاء بالتحقيقات سيعني بقاء قرار الحرب خارج يد الدولة واستمرار الردود الأجنبية داخل العراق.

0: نشيد اف ام
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 07 0771 0111 4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
0: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: دعا رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اجتماع أمني عاجل عقب الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع داخل العراق، ووجه الزيدي القيادات الأمنية بتقييم الموقف وحصر الخسائر والتحقق من طبيعة الأهداف بعد إعلان الحج الشعبي تعرض عدد من مقراته للقصف. ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوتر مع واشنطن والرياض ومطالبات بحماية السيادة ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات إقليمية. إلى ذلك، ذكرت أنباء غير مؤكدة وبحسب مصادر عن إلغاء زيارة الزيدي المقررة غدا إلى السعودية، فيما لم تصدر الجهات الرسمية توضيحا حول تلك المعلومات. هذا وشن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر هجوما لاذعا على من وصفها بالميليشيات المنفلتة لجرها البلاد إلى حرب لا طائل منها وإعطائها الذراع لاستهداف العراق، داعيا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم قصف الأراضي العراقية. وطالب الصدر الحكومة بفرض السيادة وضبط الأمن وتجنيب البلاد الفتن الطائفية، مؤكدا حاجة العراق للسلام عقب قصف أمريكي سعودي استهدف مقر الحشد الشعبي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة مشتركة مع القوات السعودية داخل العراق استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لفصائل مسلحة ومواقع للحشد الشعبي. وقالت سينتكوم إن العملية جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة استهدفت قوات أمريكية ومنشآت طاقة سعودية، مؤكدة أن المواقع المضروبة استخدمت لتنفيذ الهجمات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. من جانبها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن استشهاد 20 مقاتلا من عناصرها وإصابة 32 بعد تعرض عدد من مقراتها في بغداد والبصرة وواسط وكركوك وكربلاء وديالة لغارات أمريكية سعودية. وقالت الهيئة إن الضربات استهدفت مواقع تابعة لتشكيلاتها، فيما بدأت فرقها بحصر الخسائر والأضرار. وأشارت معلومات أولية إلى إصابة عنصرين وسط تضارب بشأن عدد الضحايا والمواقع التي طالتها الغارات الجوية. أثار تأخر وزير النقل وهب الحسني عن توقيع اتفاقية مرتبطة بمشروع طريق التنمية مع الجانب التركي جدلا واسعا بعد ظهوره خلال مراسم التوقيع الرسمية في أنقرة من دون إتمام الإجراء. وأظهر تسجيل مصور رئيس الوزراء علي الزيدي وهو يسأله عن سبب عدم التوقيع، فيما أوضح مصدر مطلع أن ما حدث ناجع عن خلل تنظيمي وبروتوكولي وليس رفضا للاتفاقية بين بغداد وأنقرة. أصدر العراق وتركيا بيانا مشتركا عقب اختتام زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا، أكد فيه المضي بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأكد الجانبان التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل آليات التعاون القائمة وعقد الاجتماع

0: خامس لمجلس التعاون الخليجي الاستراتيجي رفيع المستوى في بغداد، إلى جانب استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي الجانب الأمني، شدد الطرفان على أهمية احترام سيادة الدول المنطقة ووحدة أراضيها ودعم وحدة سوريا وسيادتها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أصدرت البعثة الأمريكية في العراق تحذيرا أمنيا بشأن نشاط الطائرات المسيرة والصواريخ في البلاد، داعية المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقظة والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. وذكرت البعثة في بيان أن جماعات مسلحة متحالفة مع إيران نفذت هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية استهدفت مواقع داخل العراق والمنطقة، محذرة من مخاطرها على السلامة العامة بحسب تعبير البعثة. وأضافة أن احتمالية حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي قد تقع دون إشعار مسبق.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القدم الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: يستحق الانتباه.
1: أكد وزير الكهرباء علي سعد يهيب أن حاجة العراق للطاقة الكهربائية هي 60,000 ميجاوات، وأن الوفد العراقي في زيارته إلى الولايات المتحدة ركز على مناقشة الملف والتأكيد على حسم المستحقات المالية المترتبة للجانب الإيراني عن قيمة الغاز المستورد.
2: اللي نحتاجه في الذروة اليوم في هذه الأشهر الصيف الحار، من نتكلم حاجتنا بحدود 60,000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22,000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. من سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة، لأن الآن توجد مبالغ إلى الجانب الإيراني بمقدار 6.4 أو 5 مليار يورو موجودة في التي بي آي. هذه المبالغ حتى يستخدمها الجانب الإيراني يحتاج بعض الموافقات من الجانب الأمريكي، فإحنا داخلين وتوجد بعض المتطلبات من الجانب الأمريكي حتى نوفرها حتى نتمكن من سداد جزء من مبالغ الجانب الإيراني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: وزير النقل
2: بيجلش بديمين
1: ليش ما وقع؟
3: واقعة تأخر وزير النقل عن توقيع مذكرة طريق التنمية انتهت بتوضيح رسمي عدها خطأ بروتوكوليا قبل استكمال التوقيع، ما أبقى الاتفاق قائما ومنع تحول الحادثة إلى أزمة مع الجانب التركي. غير أن مراقبين يرون أن الإرباك الذي ظهر أمام رئيسي الحكومتين لا يمكن فصله عن حساسية المشروع حتى إن لم يثبت وجود تعمد من الوزير، لأن طريق التنمية سيعيد رسم مسارات التجارة بين الخليج وتركيا وأوروبا. وبحسب مختصين فإن المشروع يهدد مصالح دول تعتمد على ممرات منافسة، كما يقلص نفوذ شبكات وشخصيات استفادت من عقود النقل والمنافذ والطرق الحالية، ما يجعل تعطيله ممكنا عبر الإجراءات والتمويل وتأخير الإحالات لا عبر إعلان رفضه مباشرة. ويرى متابعون أن إتمام التوقيع أغلق ملف الحادثة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى تحصين المشروع من القرارات الفردية وتعدد الجهات المشرفة ووضع جدول ملزم للتنفيذ والتمويل. المشكلة لم تعد في توقيع المذكرة، بل في ضمان ألا تتحول الأخطاء الإدارية والاعتراضات الخفية إلى وسيلة لإبطاء مشروع يغير موقع العراق في تجارة المنطقة.

الغاز الشريكين، تحاول حكومته الانفتاح عليهما. الزيدي زار واشنطن ووقع اتفاقات اقتصادية وأمنية واسعة قبل توجهه إلى السعودية، لكن الطرفين باتا يتعاملان عسكريا مع تهديدات انطلقت من الأراضي العراقية بعدما أخفقت بيانات التحقيق في منع تكرار الهجمات. وبحسب مراقبين فإن واشنطن ستطالب بإجراءات تمنع استهداف قوتها ومصالحها، فيما ستضغط الرياض للحصول على ضمانات تحول دون استخدام العراق لضرب منشآتها. ويرى مختصون أن استمرار الفصائل في التصعيد قد يحول الشراكة الأمريكية من الاستثمار إلى الردع والعقوبات، ويجعل زيارة السعودية اجتماع أزمة بدلا من محطة تعاون. الزيدي يدخل الزيارة وهو مطالب بتقديم خطوات تنفيذية ضد الجهات المنفذة، لأن الاكتفاء بالتحقيقات سيعني بقاء قرار الحرب خارج يد الدولة واستمرار الردود الأجنبية داخل العراق.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: أكد مواطنون أن حادث الحريق على طريق أربيل كركوك كان عرضيا وبسيطا في معرض للسيارات، فيما بيّنوا أن انعدام إجراءات السلامة والأمان وتأخر فرق الدفاع المدني بالوصول تسبب لاتساع رقعة الحريق إلى المناطق المجاورة.
2: احنا جايين نشتغل بالمعمل من البداية، صار حريق بسيط ما حد عنده، يعني جل هذا يسمونه جل أهمال، لاكو اطفائيات، لاكو أحد فزع، لاكو أحد جه، وين هاي قوش دبة، وين هاي الاطفائيات جاي تيجي؟ ما
3: هو شنو هاي المعمل؟ ما شنو
2: هذا؟ معرض ما سيارات
3: ما زيوت
2: و... اي اكو زيوت واكو كل شيء، ايوه صار في انفجارات داخل
3: تحت خسر هنا حتى يصير هو ورانا. زين اكو اضرار بشريه؟
2: والله اكو، قالوا يعني تقريبا ما ادري 5 أو 6 قالوا
3: اصابات، يعني
2: اي اصابات، بس الحمد لله يعني ان شاء الله خفيف،
3: ان شاء الله خفيف. وهسه وصل فرق الدفاع المدني
2: التفاصيل. والله الدفاع المدني ليش يعني ورا ما احترقت، ليش من البدايه ما يعالجون؟ اكو اهمال، يوجد هناك اهمال، يوجد يعني البدايه لو يريد يعالجونها الساعه ما صار هذا الصار.
3: ان شاء الله الحمد لله على السلامه.
2: ايه الله يسلمك، الله يسلمك.
3: هو قلت لي هذا اكو زيوت، اكو مكائن، اكو
2: هو معرض مال سيارات وموجود تريلات، كل شيء بيه، هاي مخازن كل شيء بيها. هاي
3: انت وين كنت من صار الحريق؟
2: والله احنا جاي نشتغل، احنا عمال جاي نشتغل
3: بالمعمل؟
2: لا بالصف، احنا جاي نشتغل.
3: ايه
2: بس اهمال يعني ماكو حد.
3: ايش قصار يعني تقريبا؟

0: ساعة صار
1: تقريبا ساعة بثمانية ونص هيك صارت الحريق يعني بلش صار. أول شيء بسيط
0: أي.
1: بس ماكو أحد ماكو أحد يعني أنت وين هالإطفائيات وين الخدمات وين ماكو ماكو أحد إيه بالله ماكو أحد ولا ليش هسه هاي دحين هسه هاي النار جت من هنا بعد الساعة ما يعالجون هاي
0: ها بدأت النار تجي من
1: هنا إيه بدأت الساعة تجي مني هذا زرع يابس قديم وبلشت من النار تحترق شوية شوية إلى ما مشت تعلم هسه هذا بعد ما اختر هذا هذا ساعة كل تهد.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: حمل زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من وصفها بالميليشيات الوقحة مسؤولية مواصلة نزيف الدم في العراق، مؤكدا أن غياب حصر السلاح بيد الدولة تسبب باستشهاد منتسبي القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي. وشدد الصدر في تغريدة له على منصة أكسا على ضرورة وقف التصرفات غير العقلانية، منتقدا تنعم قادة تلك الميليشيات بالتجارة والأمن على حساب تضحيات المقاتلين، مقدما تعازيه لعوائل الضحايا. قرر رئيس الوزراء علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية والتي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وقال مصدر حكومي أن القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، متضمنا وقف الترتيبات كافة والخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي. أصدرت فصائل عراقية بيانا رسميا توعدت فيه برد حتمي على الهجوم السعودي الأمريكي، وقالت هذه الفصائل إن الرد قادم لا محالة وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. وأمهلت الفصائل الحكومة وقتا لانتظار ردها على القصف الذي تعرضت له مقر الحشد الشعبي. هذا التحذير يعكس تصعيدا في طبيعة الخطاب الميداني مع التلويح بتوسيع نطاقه ليشمل حلفاء واشنطن الإقليميين حال استمرار الانتهاكات. وكان مجلس الأمن الوطني قد أعرب عن استنكاره وإدانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية السعودية، موجها وزارة الخارجية بالتحرك لتوثيق الحادث وتثبيت حقوق العراق المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الأمنية، مؤكدا أن الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. وأضاف أن المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكد الجانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفا.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: موقف زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من الهجمات الأخيرة يتجاوز إدانة القصف إلى المطالبة بتغيير النهج الذي حكم علاقة العراق بمحيطه، بعدما دعا إلى فرض السيادة ومنع الفصائل من جر البلاد إلى حرب لا طائل منها. ويرى مراقبون أن العراق اليوم لا يملك طرف فتح خصومات جديدة مع السعودية أو الأردن أو دول الخليج، ولا يستطيع تحمل نتائج تحويل أراضيه إلى منصة للهجوم على الآخرين. فكل ضربة تنطلق من الداخل لا تبقى فعلا معزولا، بل تتحول إلى مبرر لاستهداف مواقع عراقية وتعطيل الاستثمارات وإرباك العلاقات السياسية والاقتصادية. زمن العداء المفتوح لم يعد قابلا للاستمرار، لأن الدولة التي تحتاج إلى الكهرباء والاستثمارات والممرات التجارية والدعم المالي لا يمكنها بناء سياستها الخارجية على شعارات الصراع الدائم. دعوة الصدر تضع الحكومة أمام مسؤولية مزدوجة: حصر قرار الأمن بيد الدولة وفتح مسار دبلوماسي سريع لمعالجة التوتر مع الدول المتضررة. ويلمح المراقبون إلى أن استمرار المجاملات الداخلية سيبقي الحدود العراقية مكشوفة للردود، بينما تستطيع بغداد خفض التصعيد عبر منع الهجمات ومحاسبة منفذيها وإثبات أن أراضيها ليست جزءا من الحرب الإقليمية.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: أكد مواطنون أن حادث الحريق على طريق أربيل كركوك كان عرضيا وبسيطا في معرض للسيارات، فيما بيّنوا أن انعدام إجراءات السلامة والأمان وتأخر فرق الدفاع المدني بالوصول تسبب لاتساع رقعة الحريق إلى المناطق المجاورة.
2: احنا جايين نشتغل بالمعمل.
3: أي.
2: من البداية صار حريق بسيط، ما حد عنده يعني جيل، هذا يسمونه جيل أهمال.
3: أي.
2: لاكو إطفائيات، لاكو أحد فزع، لاكو أحد جه، وين هاي قوش دبة، وين هاي الإطفائيات جاي تيجي؟ ما
3: هو شنو هاي المعمل؟ ما شنو
2: هذا؟ معرض ما سيارات
3: ما زيوت
2: اي اكو زيوت واكو كل شيء،
3: ايوه
2: صارت في انفجارات داخل
3: تحت خسر هنا حتى يصير هو ورانا. زين اكو اضرار بشريه؟
2: والله اكو قالوا يعني تقريبا ما ادري 5 أو 6 قالوا
3: اصابات، يعني
2: اي اصابات، بس الحمد لله يعني ان شاء الله خفيف.
3: ان شاء الله خفيف. وهسه وصل فرق الدفاع المدني
2: التفاصيل. والله الدفاع المدني ليش يعني ورا ما احترقت؟ ليش من البدايه ما يعالجون؟ اكو اهمال، يوجد هناك اهمال، يوجد يعني من البدايه لو يريد يعالجون هالساعه ما صار هذا الصار.
3: ان شاء الله الحمد لله على السلامه.
2: ايه الله يسلمك. الله يسلمك.
3: هو قلت لي هذا اكو زيوت، اكو مكائن، اكو
2: ايه هو معرض مع سيارات وموجود تريلات كل شيء.
3: ايه.
2: هاي مخازن كل شيء بيها هاي.
3: انت وين كنت من صار الحريق؟
2: والله احنا جاي نشتغل، احنا عمال جاي نشتغل
3: بالمعمل.
2: لا بصفه احنا جاي نشتغل.
3: ايه
2: بس اهمال يعني ماكو حد.
3: ايش قد صار يعني تقريبا بي ساعه صار؟
2: تقريبا ساعة
4: 8:30
2: هيك صار الحريق. أيه. بلش اول شيء بسيط.
3: أيه.
2: بس ماكو احد، ماكو احد يعني انت وين هالاطفائيات، وين الخدمات، وين بالله ماكو احد. ولا ليش هسه هاي دحين هسه هاي النار جت من هنا بعد الساعه ما يعالجون هاي.
3: ها بدت النار تجي من
2: هنا؟ ايه بدت الساعه تجي مني. هذا زرع يابس قديم.
3: أيه.
2: وبلشت من النار تحترق شويه شويه الى ما مشت تعلم هسه هذا بعد ما اختر هذا الساعه كلها.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: مراجعة. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد FM.
4: حمل زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، من وصفها بالميليشيات الوقحة، مسؤولية مواصلة نزيف الدم في العراق، مؤكدا أن غياب حصر السلاح بيد الدولة تسبب باستشهاد منتسبي القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي. وشدد الصدر في تغريدة له على منصة أكسا على ضرورة وقف التصرفات غير العقلانية، منتقدا تنعم قادة تلك الميليشيات بالتجارة والأمن على حساب تضحيات المقاتلين، مقدما تعازيه لعوائل الضحايا. قرر رئيس الوزراء علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية والتي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وقال مصدر حكومي أن القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، متضمنا وقف الترتيبات كافة والخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي. أصدرت فصائل عراقية بيانا رسميا توعدت فيه برد حتمي على الهجوم السعودي الأمريكي، وقالت هذه الفصائل إن الرد قادم لا محالة وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. وأمهلت الفصائل الحكومة وقتا لانتظار ردها على القصف الذي تعرضت له مقر الحشد الشعبي. هذا التحذير يعكس تصعيدا في طبيعة الخطاب الميداني مع التلويح بتوسيع نطاقه ليشمل حلفاء واشنطن الإقليميين حال استمرار الانتهاكات. وكان مجلس الأمن الوطني قد أعرب عن استنكاره وإدانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية السعودية، موجها وزارة الخارجية بالتحرك لتوثيق الحادث وتثبيت حقوق العراق المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الأمنية، مؤكدا أن الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. وأضاف أن المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكد الجانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد، وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: بس تضحكي.
1: حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: خبر يستحق الانتباه، خبر يستحق الانتباه. تحت سطح الماء الهادئ تدور معركة صامتة، سمكة شرسة تبحث عن الغذاء بلا توقف، تلتهم ما تصادفه من أسماك صغيرة وبيض ويرقات، فيما تتراجع الأنواع المحلية شيئا فشيئا أمام زحف لا يعرف التراجع. قوة، تحمل وتكاثر، هذا ما تواجهه ثروة مائية عراقية. بيئيا يحذر مختصون من أن انتشار السلور بهذا الشكل سيخل بالتوازن الطبيعي للأنهار، إضافة إلى أن السيطرة عليه ستصبح شبه مستحيلة ومعقدة.
1: تكمن خطورة سمكة السلور بتأثيرها المباشر على التنوع الإحيائي والثروة السمكية، وذلك لأن سمك السلور يعتبر من الأنواع الغازية للبيئة. إضافة لذلك فإن غذائه يعتمد بشكل مباشر على بيوض الأسماك وعلى عدد كبير من الأسماك النهرية، منها الشبوط والقطان والبني، بالتالي فهو مؤثر بشكل مباشر على التنوع الإحيائي والثروة السمكية. سمك السلور بطبيعته يمكن السيطرة عليه والقضاء عليه في بداية انتشاره، ولكن عندما يتشعب في البيئة وينتشر بشكل مكثف تكون عملية السيطرة عليه جدا معقدة.
0: بين موجة وأخرى ثمة معركة غير متكافئة بين صياد يبحث عن قوت يومه وسمكة شرهة لا تعرف حدودها، ففي كل مرة تلقى فيها الشباك يعود معها الخوف من أن تكون الغلبة لهذا الدخيل الذي يزاحم رزقهم ويغير ملامح الحياة تحت سطح الماء. فالقصة باتت أكثر وجعاً. الصياد العراقي بات يشكو انخفاض إنتاجه وتراجع دخله بعدما أصبحت شباكه تمتلئ بسمك السلور على حساب الأنواع ذات القيمة التجارية الأعلى.
2: ذبلنا الشباك، يعني قمنا نطلع الشبوط، القطان، الكارب، هسه ماكو، هسه قمنا نطلع كله سلور، يعني الشبكة يعني الذبها تطلع لك 6-7 سمكات، قمنا نطلع آلاف مؤلفة. طالب الحكومة لأن أثر على رزقنا، أثر يعني مو طبيعي الأثر مالته على رزقنا، يعني أثر كلش.
3: ماكو هاي الشغل، هذا السماش عايف بلمة، ذاك عايف بلمة، تجوه على غير تجوه، جات عوائل عايشة على الشط، عوائل كلها فاتحة بيتين وثلاث سماك كلها عفت الشط ونهزمت، ماكو رزق.
0: وبينما يبدو النهر هادئا للعيان فإن أعماقه تشهد تغييرات وحشية، خطر بيئي يهدد التنوع الإحيائي وخسائر اقتصادية تثقل كاهل الآلاف من العائلات. تتعالى الأصوات بالمطالبة بخطط علمية للحد من انتشار سمك السلور وحماية الثروة السمكية العراقية قبل أن تتحول حكاية النهر إلى قصة خسارة يصعب تعويضها.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: موعد يضرب آخر، والأموال تنتظر تحويل الأقوال إلى أفعال. يقف مشروع قانون الموازنة شاخصاً، القميص رقم 10 في ملعب القوانين المعلقة ينتظر إشارة الانطلاق، لكن الأصوات النيابية تهمس بوجود ضائقة مالية تشير إلى أن العجز المالي يجعل من إقرار موازنة هذا العام أمراً أقرب إلى الاستحالة.
2: الوضع المالي في العراق حرج جداً بسبب عدم تصدير النفط عن طريق مضيق هرمز، وهذا أدى إلى أن يكون هناك عجز في المالية. اللجنة المالية حالياً قيد دراسة مشروع قانون القروض والإعانات والمنح. هذا القانون لا تكون بديلاً لقانون الموازنة، وإنما هذا القانون فقط لتسديد العجز الحالي الموجود. بدأنا بالقراءة الأولى لهذا المشروع، وسنقوم باستضافة المعنيين الخبراء لإنضاج هذا القانون. طبعا أكيد قانون الموازنة لحد الآن لم تأتي من الحكومة إلى البرلمان. حال وصولها إلى البرلمان، لجنة المالية تعمل على تشريعها.
1: فنيا لم تخرج مسودة الموازنة عن جلباب سالفاتها من موازنات الأعوام الماضية، بل جاءت بثوب أضخم حجما ليستبدل جوهر الموازنة بقانون الاقتراض الذي أزاح الوثيقة المالية الكبرى إلى زاوية بعيدة، يتخصر اليوم في طريق المجلس محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه بسقوف خصص منها 2 مليار لوزارة المالية و5 مليارات لمجلس الوزراء، وما تبقى فهو لمجلس النواب.
3: لا يمكن أن نستمر في موضوع القروض. اليوم القروض وصلت إلى مبالغ كبيرة، خصوصا القروض الداخلية. اليوم الحكومة لديها خطة كبيرة لتنويع الصادرات غير النفطية ولتنويع مصادر الدخل. أتوقع أنه قد تتأخر الموازنة في مجلس النواب، لكن اليوم يعني وزارة المالية تعمل مثل ما قلت لك بإيجاد صيغة جديدة للموازنة غير الموازنات الكلاسيكية اللي اعتادنا عليها في السابق، وهي موازنة البنود. اليوم سيكون هنالك مزيج بين موازنة البرامج وموازنة البنود.
1: الصعود باتجاه إقرار الموازنة يبدو شاقاً، فالسلالم لا تثبت على حال بل تتبدل بحسب نوعية الخلاف.

هذا ما يجبر عليه المراقبون حول موازنة هي الأضخم، رقم يتجاوز حاجز 150 مليار دولار بشق تشغيلي يصل نحو 80 تريليون دينار، مع تحفظات سياسية تدور حول أبواب الإنفاق الأخرى وشبهات التوزيع.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: درجة.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوي أخبار من الرشيد FM.
6: حمل زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من وصفها بالميليشيات الوقحة مسؤولية مواصلة نزيف الدم في العراق، مؤكدا أن غياب حصر السلاح بيد الدولة تسبب باستشهاد منتسبي القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي. وشدد الصدر في تغريدة له على منصة أكسا على ضرورة وقف التصرفات غير العقلانية، منتقدا تنعم قادة تلك الميليشيات بالتجارة والأمن على حساب تضحيات المقاتلين، مقدما تعازيه لعوائل الضحايا. قرر رئيس الوزراء علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية والتي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وقال مصدر حكومي أن القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، متضمنا وقف الترتيبات كافة والخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي. أصدرت فصائل عراقية بيانا رسميا توعدت فيه برد حتمي على الهجوم السعودي الأمريكي، وقالت هذه الفصائل إن الرد قادم لا محالة وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. وأمهلت الفصائل الحكومة وقتا لانتظار ردها على القصف الذي تعرضت له مقر الحشد الشعبي. هذا التحذير يعكس تصعيدا في طبيعة الخطاب الميداني مع التلويح بتوسيع نطاقه ليشمل حلفاء واشنطن الإقليميين حال استمرار الانتهاكات. وكان مجلس الأمن الوطني قد أعرب عن استنكاره وإدانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية السعودية، موجها وزارة الخارجية بالتحرك لتوثيق الحادث وتثبيت حقوق العراق المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الأمنية، مؤكدا أن الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. وأضاف أن المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكدت جانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة، وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في

قالوا في الحسين عليه السلام: الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب الإنجليزي سايكوس ديكنز.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: أعجبني تصرفك بالأمس يا رعد، عندما كنت مطيعا وهادئا مع القط الصغير التائه. نحن جميعا ضعفاء أمام القدرة الإلهية. ندعو الله أن يرحمنا، فكيف لا نرحم الضعيف منا؟ انظر، ها هو طاغية آخر يستبد بقرونه ويستعلي بقوته. ابتعد أيها الظالم. ماذا بك؟ فهمت، تريد أن تعرف ماذا حدث للحاكم الظالم أبرهة الحبشي. أراد أن يصرف الناس عن الكعبة المشرفة، فبنى معبدا كبيرا في اليمن لم يدخله أحد إلا عابر سبيل. ظنه بيتا للخلاء فقضى حاجته فيه. وثار أبرهة وكون جيشا كبيرا لهدم الكعبة، وكان في مقدمة الجيش صاحبنا الفيل الطيب.
1: شيء عجيب، لماذا يضعفون لنا كمية الطعام؟
2: هذا يحدث دائما قبل التدريب.
1: أي تدريب؟
3: لا تشغل بالك، إنها أشياء تافهة. يطلبون منا أن نسير بسرعة ونحطم ما يصادفنا من خيام.
1: لست مطمئنا لما يحدث.
2: يجب أن تطيع الأوامر. أم أنك نسيت الجوع الذي عانيت منه؟
1: لا تذكريني، لقد كنت أجوع وأنا في الغابة، لكني كنت حرا.
2: انتهت أيام الغابة الجميلة.
1: لم ينتهي شيء، سأعود إلى غابتي يوما ما عندما أعرف الطريق إليها.
4: الطريق طويل إلى مكة يا سيدي، وقد تقابلنا عدة قبائل تزود عن كعبتهم.
5: لا تهمني قبائل العرب، المهم أن نحطم الكعبة تحطيما كاملا.
6: إذا ربطنا الكعبة بسلاسل حديدية وجعلنا الأفيال تجرها أمام الناس وهي محطمة، أليس هذا كافيا لكسر أنوفهم؟
5: فكرة جيدة، دربوا الفيلة على ذلك.

0: هذا هو مكان التدريب. كل ما عليك أن تحطم ما يقابلك وأنت تسير.
1: هيا بنا إذن.
2: أوقفوا الفيل الكبير، فلم يصل أبراهة بعد.
3: انتظر، سنؤدي التدريب أمام قائدهم.
1: ولماذا أيقظوني وأخرجوني من بيتي ما دام قائدهم لم يصل بعد؟
3: ارفع خرطومك واثني قدمك مثلي.
1: لماذا أكرر هذه الحركة البلهاء؟
3: لماذا؟ لتحصل على طعام العشاء.
1: حسناً، سأفعل.
4: فليبدأ التدريب.
2: فليبدأ التدريب.
4: يعجبني أداء هذا الفيل الكبير، إنه يزيح الخيام كأنها أغصان شجرة جافة.
2: الآن تدريب السلاسل.
5: لقد بنيت يا سيدي مكعبا من الحجر أضخم حجما من الكعبة، فإذا نجحت الأفيال في تحطيمه كان من السهل عليهم تحطيم الكعبة.
4: أريد أن أشاهد هذا.
5: هيا هيا تحرك. لماذا لا يتحرك؟ اضربوه بالسياط.
1: لا أحد يضربني بالسياط، هذا كثير، سوف أريكم الآن.
4: رائع، هذا أعظم مما تخيلت. أنت شجاع وقوي.
1: وأنت قصير ونحيف.
4: لقد عينت هذا الفيل قائدا لمجموعته وقائدا لطليعة الجيش.
1: لا أتصور ما يحدث، إنني أدوس على أناس داخل هذه الخيام. لم يكن التدريب هكذا.
0: مهيب، دعنا نؤدي دورنا ونأكل.
1: وما ذنب الأطفال والنساء والشيوخ المحتمين بخيامهم؟
3: افعل مثلي، أغمض عينيك هكذا وأنت تهاجم.
4: كانت المعركة مع ذي نفر أسهل مما نتوقع.
2: أتوقع يا مولاي أن نجد مقاومة أكبر مع فرسان نفيل بن حبيب.
4: أريد أن أخذه هو الآخر أسيرا مع صديقه ذي نفر. ها هي خيام العرب تبدو في الأفق.
2: مري الأفيال بالهجوم.
1: انظري، قبيلة أكبر مما سبق، عشرات الخيام المليئة بالأطفال والشيوخ والعجائز.
3: تذكر يا مهيب، تذكر، أغمض عينيك ونفذ الأوامر.
0: لقد أسروا نفيل بن حبيب أيضا.
6: إنهم يدمرون كل شيء في طريقهم،
0: ولكننا سندافع عن أرضنا وعن الكعبة حتى الموت.
6: نسأل سيد مكة عبد المطلب بن مناف الهاشمي.
7: قال لهم سيد مكة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبرهة قد جاءنا بجيش لا طاقة لنا به، والحكمة تقتضي أن نحقن دماء العرب ونوقذ أرواح الأبرياء.
6: ولكن يا سيد قريش، ألا يعد هذا ضعفا منا؟ كيف لا ندافع عن الكعبة؟
7: قال عبد المطلب: هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي به فوالله ما عندنا دفاع عنه.
6: صدقت يا سيدي، هذه عين الحكمة، لنحذر أهلنا ونستعد لإخلاء مكة.
4: ها هي جبال مكة، فليستعد الفيل العظيم لأهم مهامه في المعركة.
2: انظر يا سيدي، إبل وأغنام ترعى وحدها على أطراف مكة.
4: نعم، إنهم هنا يشعرون بالأمن ويتركون إبلهم ترعى وحدها دون حراسة.
2: نحتاج إلى هذه الإبل يا مولاي لعمل وليمة تكفي جنود الجيش.
4: سنذبحها صباح غد احتفالا بتحطيم الكعبة. والآن دع الجنود يرتاحوا، والفيل الكبير اهتم بإطعامه.
0: القائد يشير نحوك.
3: يبدو أنه يأمر لنا بالعشاء.
1: لا أريد أن أكل شيئا، سأذهب لأنام.

0: أبي؟ أبي؟ أبي؟ إنه أنا، ألا تعرفني؟
1: ابتعد عني أيها الحيوان الغريب.
0: أنت غاضب مني يا أبي، أليس كذلك؟ لم أستطع أن أقاوم، كان الجوع شديدا ومؤلما. ليتني أموت وأذهب إلى مقبرة الأفيال لأرتاح.
1: إياك أن تفعل، إنه مكان الأفيال الشريفة فقط، أنت لن تصل للغابة أبدا، ستموت خادما في أرض لا تعرفها.
0: ولكن يا أبي، أبي، أبي، أين أنت يا أبي؟ أبي
2: مهيب، مهيب، مهيب، ما الذي حدث؟ أفزعتنا جميعا.
0: لقد رأيت أبي، كان هنا.
2: رأيته؟ كيف؟ كيف وقد مات يا مهيب؟
0: مات حقا؟ ليتني ذهبت معه أنتظر الموت.
2: هل أنت مريض يا مهيب؟
0: تحدث في داخلي أشياء لا أفهمها.
3: مولاي أبرهة، عبد المطلب سيد مكة يطلب المقابلة.
4: الجاء على رأس جيشه؟
3: لا يا مولاي، ليس معه فرسان ولا حتى عبيد يحرسونه.
4: أمر غريب، دعه يدخل في الحال.
3: تفضل يا سيد عبد المطلب، مولاي الملك أبرهة ينتظرك في خيمته.
5: قال سيد مكة عبد المطلب: السلام على الملك أبرهة الحبشي.
4: مرحبا بك، تفضل بالجلوس، ماذا تريد؟
5: قال عبد المطلب: أريد أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها مني.
4: عندما رأيتك كان يبدو على وجهك الجلال والمهابة، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتحدثني في 200 بعير أخذتها منك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟
5: قال عبد المطلب: أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه.
4: لن يحميه مني.
5: قال عبد المطلب: افعل ما تريد.
4: أعطوه الإبل التي أخذناها بالأمس. انتهت المقابلة يا سيد مكة.
3: سيدي، إنني غير مطمئن.
4: ماذا تقصد؟
3: عبد المطلب سيد مكة يتحدث بهدوء وثقة، وكأنه يعرف أشياء لا نعرفها.
4: إنه يحاول أن يبدو متماسكا.
6: نحن على أتم الاستعداد يا سيد القائد.
7: فليغمس الجميع من قاره في الجحيم، وليلتقط كل طائر حجرا واحدا من سجيل.
6: معذرة يا سيد القائد، إن حجارة سجيل شديدة التدمير، ربما تحرق المكان بأسره، وقد تنهي كوكب الأرض عن آخره.
7: لا تخف أيها الطائر، إن حجارة سجيل مأمورة أن تصيب الكفار وحدهم ولا تؤذي من حولهم من الآمنين.
6: متى يا سيدي سنبدأ الضرب؟
7: لا أعرف مثلكم، لقد صدرت فقط الأوامر بالتحرك، وعندما يصدر الأمر بالهجوم سأعطيكم الإشارة المتفقة عليها.
5: وفي تلك اللحظة ظهر للفيل ملك كريم، فخاف وارتجف، فطمأنه الملك وأمره أن يظل حبيس الأرض.
4: هيا أيها الفيل تحرك. لماذا لا يتحرك الفيل؟ اضربوه بالسياط لينعض.
0: كلما زادت السياط على ظهري زاد إحساسي بالحرية، كأنني أعود إلى غابتي.
4: اضربوه بالسيوف والرماح، لابد أن ينهض.
0: هذه هي لحظة الاختيار يا أبي، التي حدثتني عنها. إنني أختار الشرف. أبي، هل أنت راض عني؟

0: المهم ألا يهلك بيت الله.
1: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. لم يعد لجيش أبرهة أثر، صار كعصف مأكول، أي أن الجيش الجبار تحول إلى شيء يشبه الطعام الذي أكلته الدواب وهضمته، ثم أصبح بقايا جففتها الشمس وطارت مع الرياح. بل إن أبرهة نفسه صار يذكر في التاريخ منسوبا إلى الفيل الذي كان يخدمه. صار الفيل علما يشار به إلى أصحابه من الكفار. وعاد أهل مكة إلى ديارهم آمنين، فوجدوا الكعبة كما هي لم تمس، وسموا هذا العام عام الفيل، وفيه ولد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.

0: قالوا في الحسين عليه السلام.
1: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان براء المسيحي.

0: قالوا في الحسين عليه السلام.
1: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبداها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

جد الهابي ظاهر يا بنت علي باكر علي الهابي ظاهر يا بنت علي باكر اشع عيون القار شاف خيالي يا بني زينب خلي حايا بالج اشلع عيون القار شاف خيالج بنيت زينب خلي حايا بالج كالضو طاربهم لو

0: صحبتهم
1: أرد أسمعها
0: يا صحبتهم
1: بعد مرة
0: ودي يا
1: استعرضوا يم الخيمة مالت زينب. القصيدة الخادمة حبيبي.

عرضه وينهينا مالت زينب وشاليدة بن ظاهر وسووا ملعب شاليدة بن ظاهر وسووا ملعب هوس قبال حسين وحسين اطرب هوس قبال حسين شوت شوت ايه قال لا اظن حاسب وعمك شيب قال لا اظن حاسب وعمك شيب وخصنا ردخليهم تضيج الارض بيهم عمي خصنا ردخليهم تضيج الارض بيهم غير انا عمك وانت اللي مسميني شيخ الانصار

0: رقياس
1: عين حسين عليهم ومتبسم, عين حسين عليهم ومتبسم, واحد بالاخر يحس بيه متحزم, واحد بالاخر يحس بيه متحزم, بنفاسهم عطر الوفا ظليشم, بنفاسهم عطر الوفا ظليشم, وعين على العباس شاف مغيم, عين على العباس شاف مغيم, عين على العباس

يحس بي متحزم واحد بالآخر يحس بي متحزم بنفاسهم عطري الوفيض الليشم بنفاسهم عطري الوفيض الليشم عين على العباس شاف مغيم اسمع اسمع آه قل علي خلها هاي الزلم كلها قل علي خلها هاي الزلم اسمع وصارت مسابق بين أخو وصحابة وهوسوا لي لحقها النجاة طلابة صارت مسابق بين أخو وصحابة وهوسوا لي لحقها النجاة طلابة وضحكا صوار منهم

0: صدقي يا صحبتهم على كيفك قالهم حسين الراي من التم قالهم حسين الراي من التم يا ابو الفضل انت وحبيب تقدموا يا ابو الفضل انت وحبيب تقدموا الباقين على المعركة كلها التفوا الباقين على المعركة كلها التفوا كلكم فريد هد عليهم هدوا كلكم فريد ايش قال له اسمع اسمع الله قال له لا تشاو انت وتحزم بشته قال له لا تشاو انت وتحزم بشته شاشن هي صار العزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتارة شاشن هي صار العزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتارة ويحلف بغيرتهم حلوا
1: حلوا ويا رفوا
0: وذبوا عمايمهم حلوا
1: ويا

0: صدقي يا صحبته صدقي يا تعلم الصحبة مني يا عمي صدقي يا صحبته صدقي اسمع اسمع
1: طش خبر عد جيش الكفر خلاهم طش خبر عد جيش الكفر خلاهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم طش خبر عيد جيش الكفر خلاهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم صوت اصفر وقوة الشمر ناداهم
2: صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر صوت اصفر

زلمهم معتيبة بمشانة من شافوا بو فاضل مكان فردانة أصحاب افرحوا كلهم حلوا

0: صديقي يا صاحبته، صدقي يا صاحبته، هذا رزق من الله لو على الفطرة، هذا رزق من الله لو على الفطرة، واحد يصير صويح بابن الزهرة، واحد يصير صويح بابن الزهرة. أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى، أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى، هنيالهم بهم عطر من عطره، هنيالهم بهم عطر من بعد هنيالهم بهم عطر من عطر. الله الله من صاحب اليمه طاحوا مثل
1: بريك وراجعين. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: حمل زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، من وصفها بالميليشيات الوقحة، مسؤولية مواصلة نزيف الدم في العراق، مؤكدا أن غياب حصر السلاح بيد الدولة تسبب باستشهاد منتسبي القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي. وشدد الصدر في تغريدة له على منصة أكسا على ضرورة وقف التصرفات غير العقلانية، منتقدا تنعم قادة تلك الميليشيات بالتجارة والأمن على حساب تضحيات المقاتلين، مقدما تعازيه لعوائل الضحايا. قرر رئيس الوزراء علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية والتي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وقال مصدر حكومي إن القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، متضمنا وقف الترتيبات كافة والخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي. أصدرت فصائل عراقية بيانا رسميا توعدت فيه برد حتمي على الهجوم السعودي الأمريكي، وقالت هذه الفصائل إن الرد قادم لا محالة وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. وأمهلت الفصائل الحكومة وقتا لانتظار ردها على القصف الذي تعرضت له مقر الحشد الشعبي. هذا التحذير يعكس تصعيدا في طبيعة الخطاب الميداني مع التلويح بتوسيع نطاقه ليشمل حلفاء واشنطن الإقليميين حال استمرار الانتهاكات. وكان مجلس الأمن الوطني قد أعرب عن استنكاره وإدانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية السعودية، موجها وزارة الخارجية بالتحرك لتوثيق الحادث وتثبيت حقوق العراق المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الأمنية، مؤكدا أن الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. وأضاف أن المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكد الجانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: موقف زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من الهجمات الأخيرة يتجاوز إدانة القصف إلى المطالبة بتغيير النهج الذي حكم علاقة العراق بمحيطه، بعدما دعا إلى فرض السيادة ومنع الفصائل من جر البلاد إلى حرب لا طائل منها. ويرى مراقبون أن العراق اليوم لا يملك طرف فتح خصومات جديدة مع السعودية أو الأردن أو دول الخليج، ولا يستطيع تحمل نتائج تحويل أراضيه إلى منصة للهجوم على الآخرين. فكل ضربة تنطلق من الداخل لا تبقى فعلا معزولا، بل تتحول إلى مبرر لاستهداف مواقع عراقية وتعطيل الاستثمارات وإرباك العلاقات السياسية والاقتصادية. زمن العداء المفتوح لم يعد قابلا للاستمرار، لأن الدولة التي تحتاج إلى الكهرباء والاستثمارات والممرات التجارية والدعم المالي لا يمكنها بناء سياستها الخارجية على شعارات الصراع الدائم. دعوة الصدر تضع الحكومة أمام مسؤولية مزدوجة: حصر قرار الأمن بيد الدولة وفتح مسار دبلوماسي سريع لمعالجة التوتر مع الدول المتضررة. ويلمح المراقبون إلى أن استمرار المجاملات الداخلية سيبقي الحدود العراقية مكشوفة للردود، بينما تستطيع بغداد خفض التصعيد عبر منع الهجمات ومحاسبة منفذيها وإثبات أن أراضيها ليست جزءا من الحرب الإقليمية.

0: فريك وراجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: أكد مواطنون أن حادث الحريق على طريق أربيل كركوك كان عرضيا وبسيطا في معرض للسيارات، فيما بيّنوا أن انعدام إجراءات السلامة والأمان وتأخر فرق الدفاع المدني بالوصول تسبب لاتساع رقعة الحريق إلى المناطق المجاورة.
2: احنا جايين نشتغل بالمعمل. من البداية صار حريق بسيط، ما حد عنده يعني جيل، هذا يسمونه جيل أهمال. لاكو إطفائيات، لاكو أحد فزع، لاكو أحد جه، وين هاي قوش دبة، وين هاي الإطفائيات الجاي تيجي؟ ما
3: هو شنو هاي المعمل؟ ما شنو
2: هذا؟ معرض ما سيارات
3: ما زيوت
2: اكو زيوت واكو كل شيء.
3: ايوه
2: صارت في انفجارات داخل
3: تحت خسر هنا حتى يصير هو ورانا. زين اكو اضرار بشريه؟
2: والله اكو، قالوا يعني تقريبا ما ادري 5 أو 6 قالوا
3: اصابات، يعني
2: اصابات بس الحمد لله يعني ان شاء الله خفيف.
3: ان شاء الله خفيف. وهسه وصل لفرق الدفاع المدني
2: التفاصيل. والله الدفاع المدني ليش يعني ورا ما احترقت؟ ليش من البدايه ما يعالجون؟ اكو اهمال، يوجد هناك اهمال، يوجد يعني من البدايه لو يريد يعالجون هالساعه ما صار هذا الصار.
3: ان شاء الله الحمد لله على السلامه.
2: الله يسلمك. الله يسلمك.
3: هو قلت لي هذا اكو زيوت، اكو مكائن،
2: اكو هو معرض مال سيارات وموجود تريلات كل شيء. هاي مخازن كل شيء بيها. هاي
3: انت وين كنت من صار الحريق؟
2: والله احنا جاي نشتغل، احنا عمال جاي نشتغل
3: بالمعمل.
2: لا بالصف احنا جاي نشتغل.
3: ايه
2: بس اهمال يعني ماكو حد.
3: ايش قد صار يعني تقريبا بي ساعه؟ صار
2: تقريبا ساعه
4: 8:30
2: هيك صار الحريق. يعني بلش اول شيء بسيط. بس ماكو احد، ماكو احد يعني. انت وين هالاطفائيات؟ وين الخدمات؟ وين ماكو ماكو احد. اي بالله ماكو احد. ولا ليش هسه هاي دحق هسه هاي النار جت من هنا بعد الساعه ما يعالجون هاي.
3: بدأت
2: النار تجي مني. هذا زرع يابس قديم. وبلشت من النار تحترق شوية شوية إلى ما مشت على السعي. هذا بعد ما اختر هذا سع كل تهي.

0: الدراجه.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: خبر يستحق الانتباه.
2: خبر يستحق الانتباه.
6: تحت سطح الماء الهادئ تدور معركة صامتة، سمكة شرسة تبحث عن الغذاء بلا توقف، تلتهم ما تصادفه من أسماك صغيرة وبيض ويرقات، فيما تتراجع الأنواع المحلية شيئا فشيء أمام زحف لا يعرف التراجع. قوة، تحمل وتكاثر، هذا ما تواجهه ثروة مائية عراقية. بيئيا، يحذر مختصون من أن انتشار السلور بهذا الشكل سيخل بالتوازن الطبيعي للأنهار، إضافة إلى أن السيطرة عليه ستصبح شبه مستحيلة ومعقدة.
7: تكمن خطورة سمكة السلور بتأثيرها المباشر على التنوع الأحيائي والثروة السمكية، وذلك لأن سمك السلور يعتبر من الأنواع الغازية للبيئة، إضافة لذلك فإن غذائه يعتمد بشكل مباشر على بيوض الأسماك وعلى عدد كبير من الأسماك النهرية، منها الشبوط والقطان والبني، بالتالي فهو مؤثر بشكل مباشر على التنوع الأحيائي والثروة السمكية. سمك السلور بطبيعته يمكن السيطرة عليه والقضاء عليه في بداية انتشاره، ولكن عندما يتشعب في البيئة وينتشر بشكل مكثف تكون عملية السيطرة عليه جدا معقدة.
6: بين موجة وأخرى ثمت معركة غير متكافئة بين صياد يبحث عن قوت يومه وسمكة شرهة لا تعرف حدودها، ففي كل مرة تلقى فيها الشباك يعود معها الخوف من أن تكون الغلبة لهذا الدخيل الذي يزاحم رزقهم ويغير ملامح الحياة تحت سطح الماء. في القصة باتت أكثر وجعاً. الصياد العراقي بات يشكو انخفاض إنتاجه وتراجع دخله بعدما أصبحت شباكه تمتلئ بسمك السلور على حساب الأنواع ذات القيمة التجارية الأعلى.
0: ذبلة أشباك يعني قمنا نطلع الشبوط، القطان، الكارب، هسه ماكو، هسه قمنا نطلع كله سلور. يعني الشبكة يعني تذبها تطلع لك 6-7 سمكة، قمنا نطلع آلاف مؤلفة. طالب الحكومة لأنها أثر على رزقنا، أثر يعني مو طبيعي الأثر مالته على رزقنا، يعني أثر كلش.
8: ماكو هاي الشغل، هذا سماش عايف بلمة، ذاك عايف بلمة، على غير تجو جات عوائل عايشة على الشط، عوائل كلها فاتحة بيتين وثلاث سماك كلها عفت الشط ونهزمت، ماكو رزق.
6: وبينما يبدو النهر هادئا للعيان فإن أعماقه تشهد تغييرات وحشية، خطر بيئي يهدد التنوع الإحيائي، وخسائر اقتصادية تثقل كاهل الآلاف من العائلات. تتعالى الأصوات بالمطالبة بخطط علمية للحد من انتشار سمك السلور وحماية الثروة السمكية العراقية قبل أن تتحول حكاية النهر إلى قصة خسارة يصعب تعويضها.

أحلى الأوقات، أحلى الأوقات، الأغاني والمنوعات مع راديو الرشيد. الرشيد.

0: خبر يستحق الانتباه، خبر يستحق الانتباه.
1: موعد يضرب آخر، والأموال تنتظر تحويل الأقوال إلى أفعال. يقف مشروع قانون الموازنة شاخصاً، القميص رقم 10 في ملعب القوانين المعلقة ينتظر إشارة الانطلاق، لكن الأصوات النيابية تهمس بوجود ضائقة مالية تشير إلى أن العجز المالي يجعل من إقرار موازنة هذا العام أمراً أقرب إلى الاستحالة.
2: الوضع المالي في العراق حرج جدا بسبب عدم تصدير النفط عن طريق مضيق هرمز، وهذا أدى إلى أن يكون هناك عجز في المالية. اللجنة المالية حاليا قيد دراسة مشروع قانون القروض والإعانات والمنح. هذا القانون لا تكون بديلا لقانون الموازنة، وإنما هذا القانون فقط لتسديد العجز الحالي الموجود. بدأنا بالقراءة الأولى لهذا المشروع، وسنقوم باستضافة المعنيين الخبراء لإنضاج هذا القانون. طبعا أكيد قانون الموازنة لحد الآن لم تأتي من الحكومة إلى البرلمان. حال وصولها إلى البرلمان، لجنة المالية تعمل على تشريعها.
1: فنيا لم تخرج مسودة الموازنة عن جلباب سالفاتها من موازنات الأعوام الماضية، بل جاءت بثوب أضخم حجما ليستبدل جوهر الموازنة بقانون الاقتراض الذي أزاح الوثيقة المالية الكبرى إلى زاوية بعيدة، يتخسر اليوم في طريق المجلس محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه بسقوف خصص منها 2 مليار لوزارة المالية و5 مليارات لمجلس الوزراء، وما تبقى فهو لمجلس النواب.
3: لا يمكن أن نستمر في موضوع القروض. اليوم القروض وصلت إلى مبالغ كبيرة، خصوصا القروض الداخلية. اليوم الحكومة لديها خطة كبيرة لتنويع الصادرات غير النفطية ولتنويع مصادر الدخل. أتوقع أنه قد تتأخر الموازنة في مجلس النواب، لكن اليوم يعني وزارة المالية ده تعمل مثل ما قلت لك بإيجاد صيغة جديدة للموازنة غير الموازنات الكلاسيكية اللي اعتادنا عليها في السابق، وهي موازنة البنود. اليوم سيكون هنالك مزيج بين موازنة البرامج وموازنة البنود.
1: الصعود باتجاه إقرار الموازنة يبدو شاقاً، فالسلالم لا تثبت على حال بل تتبدل بحسب نوعية الخلاف. هذا ما يجبع عليه المراقبون حول موازنة هي الأضخم، رقم يتجاوز حاجز 150 مليار دولار.

0: مراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-3-5-7-2-7-1. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: حمل زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، من وصفها بالميليشيات الوقحة، مسؤولية مواصلة نزيف الدم في العراق، مؤكدا أن غياب حصر السلاح بيد الدولة تسبب باستشهاد منتسبي القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي. وشدد الصدر في تغريدة له على منصة أكسا على ضرورة وقف التصرفات غير العقلانية، منتقدا تنعم قادة تلك الميليشيات بالتجارة والأمن على حساب تضحيات المقاتلين، مقدما تعازيه لعوائل الضحايا. قرر رئيس الوزراء علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية والتي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وقال مصدر حكومي أن القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، متضمنا وقف الترتيبات كافة والخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي. أصدرت فصائل عراقية بيانا رسميا توعدت فيه برد حتمي على الهجوم السعودي الأمريكي، وقالت هذه الفصائل إن الرد قادم لا محالة وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. وأمهلت الفصائل الحكومة وقتا لانتظار ردها على القصف الذي تعرضت له مقر الحشد الشعبي. هذا التحذير يعكس تصعيدا في طبيعة الخطاب الميداني مع التلويح بتوسيع نطاقه ليشمل حلفاء واشنطن الإقليميين حال استمرار الانتهاكات. وكان مجلس الأمن الوطني قد أعرب عن استنكاره وإدانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية السعودية، موجها وزارة الخارجية بالتحرك لتوثيق الحادث وتثبيت حقوق العراق المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الأمنية، مؤكدا أن الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. وأضاف أن المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكد الجانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: موقف زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من الهجمات الأخيرة يتجاوز إدانة القصف إلى المطالبة بتغيير النهج الذي حكم علاقة العراق بمحيطه، بعدما دعا إلى فرض السيادة ومنع الفصائل من جر البلاد إلى حرب لا طائل منها. ويرى مراقبون أن العراق اليوم لا يملك طرف فتح خصومات جديدة مع السعودية أو الأردن أو دول الخليج، ولا يستطيع تحمل نتائج تحويل أراضيه إلى منصة للهجوم على الآخرين. فكل ضربة تنطلق من الداخل لا تبقى فعلا معزولا، بل تتحول إلى مبرر لاستهداف مواقع عراقية وتعطيل الاستثمارات وإرباك العلاقات السياسية والاقتصادية. زمن العداء المفتوح لم يعد قابلا للاستمرار، لأن الدولة التي تحتاج إلى الكهرباء والاستثمارات والممرات التجارية والدعم المالي لا يمكنها بناء سياستها الخارجية على شعارات الصراع الدائم. دعوة الصدر تضع الحكومة أمام مسؤولية مزدوجة: حصر قرار الأمن بيد الدولة وفتح مسار دبلوماسي سريع لمعالجة التوتر مع الدول المتضررة. ويلمح المراقبون إلى أن استمرار المجاملات الداخلية سيبقي الحدود العراقية مكشوفة للردود، بينما تستطيع بغداد خفض التصعيد عبر منع الهجمات ومحاسبة منفذيها وإثبات أن أراضيها ليست جزءا من الحرب الإقليمية.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: حمل زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من وصفها بالميليشيات الوقحة مسؤولية مواصلة نزيف الدم في العراق، مؤكدا أن غياب حصر السلاح بيد الدولة تسبب باستشهاد منتسبي القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي. وشدد الصدر في تغريدة له على منصة أكسا على ضرورة وقف التصرفات غير العقلانية، منتقدا تنعم قادة تلك الميليشيات بالتجارة والأمن على حساب تضحيات المقاتلين، مقدما تعازيه لعوائل الضحايا. قرر رئيس الوزراء علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية والتي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وقال مصدر حكومي أن القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، متضمنا وقف الترتيبات كافة والخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي. أصدرت فصائل عراقية بيانا رسميا توعدت فيه برد حتمي على الهجوم السعودي الأمريكي، وقالت هذه الفصائل إن الرد قادم لا محالة وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. وأمهلت الفصائل الحكومة وقتا لانتظار ردها على القصف الذي تعرضت له مقر الحشد الشعبي. هذا التحذير يعكس تصعيدا في طبيعة الخطاب الميداني مع التلويح بتوسيع نطاقه ليشمل حلفاء واشنطن الإقليميين حال استمرار الانتهاكات. وكان مجلس الأمن الوطني قد أعرب عن استنكاره وإدانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية السعودية، موجها وزارة الخارجية بالتحرك لتوثيق الحادث وتثبيت حقوق العراق المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الأمنية، مؤكدا أن الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. وأضاف أن المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكد الجانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: يستحق الانتباه. تحت سطح الماء الهادئ تدور معركة صامتة، سمكة شرسة تبحث عن الغذاء بلا توقف، تلتهم ما تصادفه من أسماك صغيرة وبيض ويرقات، فيما تتراجع الأنواع المحلية شيئا فشيئا أمام زحف لا يعرف التراجع. قوة، تحمل وتكاثر، هذا ما تواجهه ثروة مائية عراقية. بيئيا يحذر مختصون من أن انتشار السلور بهذا الشكل سيخل بالتوازن الطبيعي للأنهار، إضافة إلى أن السيطرة عليه ستصبح شبه مستحيلة ومعقدة.
1: تكمن خطورة سمكة السلور بتأثيرها المباشر على التنوع الأحيائي والثروة السمكية، وذلك لأن سمك السلور يعتبر من الأنواع الغازية للبيئة. إضافة لذلك فإن غذائه يعتمد بشكل مباشر على بيوض الأسماك وعلى عدد كبير من الأسماك النهرية، منها الشبوط والقطان والبني، بالتالي فهو مؤثر بشكل مباشر على التنوع الأحيائي والثروة السمكية. سمك السلور بطبيعته يمكن السيطرة عليه والقضاء عليه في بداية انتشاره، ولكن عندما يتشعب في البيئة وينتشر بشكل مكثف تكون عملية السيطرة عليه جدا معقدة.
0: بين موجة وأخرى ثمة معركة غير متكافئة بين صياد يبحث عن قوت يومه وسمكة شرهة لا تعرف حدودها، ففي كل مرة تلقى فيها الشباك يعود معها الخوف من أن تكون الغلبة لهذا الدخيل الذي يزاحم رزقهم ويغير ملامح الحياة تحت سطح الماء. فالقصة باتت أكثر وجعا، الصياد العراقي بات يشكو انخفاض إنتاجه وتراجع دخله بعدما أصبحت شباكه تمتلئ بسمك السلور على حساب الأنواع ذات القيمة التجارية الأعلى.
2: ذبلها شباك، يعني قمنا نطلع الشبوط، القطان، الكارب، هسه ماكو، هسه قمنا نطلع كله سلور. يعني الشبكة يعني تذبها تطلع لك 6-7 سمكة، قمنا نطلع آلاف مؤلفة. طالب الحكومة لأن أثر على رزقنا، أثر يعني مو طبيعي الأثر مالته على رزقنا، يعني أثر كلش.
3: معكو هاي الشغل سبب هذا السماش عايف بلمة، ذاك عايف بلمة، تجو غير على غير تجو، جات عوائل عايشة على الشط، عوائل كل واحد فاتح بيتين وثلاث سماك كلها عفت الشط ونهزمت، ماكو رزق.
0: وبينما يبدو النهر هادئا للعيان فإن أعماقه تشهد تغييرات وحشية، خطر بيئي يهدد التنوع الإحيائي، وخسائر اقتصادية تثقل كاهل الآلاف من العائلات. تتعالى الأصوات بالمطالبة بخطط علمية للحد من انتشار سمك السلور وحماية الثروة السمكية العراقية قبل أن تتحول حكاية النهر إلى قصة خسارة يصعب تعويضها.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: حمل زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من وصفها بالميليشيات الوقحة مسؤولية مواصلة نزيف الدم في العراق، مؤكدا أن غياب حصر السلاح بيد الدولة تسبب باستشهاد منتسبي القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي. وشدد الصدر في تغريدة له على منصة أكسا على ضرورة وقف التصرفات غير العقلانية، منتقدا تنعم قادة تلك الميليشيات بالتجارة والأمن على حساب تضحيات المقاتلين، مقدما تعازيه لعوائل الضحايا. قرر رئيس الوزراء علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية والتي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وقال مصدر حكومي أن القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، متضمنا وقف الترتيبات كافة والخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي. أصدرت فصائل عراقية بيانا رسميا توعدت فيه برد حتمي على الهجوم السعودي الأمريكي، وقالت هذه الفصائل إن الرد قادم لا محالة وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. وأمهلت الفصائل الحكومة وقتا لانتظار ردها على القصف الذي تعرضت له مقر الحشد الشعبي. هذا التحذير يعكس تصعيدا في طبيعة الخطاب الميداني مع التلويح بتوسيع نطاقه ليشمل حلفاء واشنطن الإقليميين حال استمرار الانتهاكات. وكان مجلس الأمن الوطني قد أعرب عن استنكاره وإدانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية السعودية، موجها وزارة الخارجية بالتحرك لتوثيق الحادث وتثبيت حقوق العراق المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الأمنية، مؤكدا أن الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. وأضاف أن المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكدت جانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

المحار في البحار، والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: قد تتأخر الموازنة في مجلس النواب، لكن اليوم يعني وزارة المالية تعمل مثل ما قلت لك بإيجاد صيغة جديدة للموازنة غير الموازنات الكلاسيكية اللي اعتادنا عليها في السابق، وهي موازنة البنود. اليوم سيكون هنالك مزيج بين موازنة البرامج وموازنة البنود.
1: الصعود باتجاه إقرار الموازنة يبدو شاقا، فالسلالم لا تثبت على حال بل تتبدل بحسب نوعية الخلاف. هذا ما يجبئ عليه المراقبون حول موازنة هي الأضخم، رقم يتجاوز حاجز 150 مليار دولار بشق تشغيلي يصل نحو 80 تريليون دينار، مع تحفظات سياسية تدور حول أبواب الإنفاق الأخرى وشبهات التوزيع.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: حمل زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من وصفها بالميليشيات الوقحة مسؤولية مواصلة نزيف الدم في العراق، مؤكدا أن غياب حصر السلاح بيد الدولة تسبب باستشهاد منتسبي القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي. وشدد الصدر في تغريدة له على منصة أكسا على ضرورة وقف التصرفات غير العقلانية، منتقدا تنعم قادة تلك الميليشيات بالتجارة والأمن على حساب تضحيات المقاتلين، مقدما تعازيه لعوائل الضحايا. قرر رئيس الوزراء علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية والتي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وقال مصدر حكومي أن القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، متضمنا وقف الترتيبات كافة والخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي. أصدرت فصائل عراقية بيانا رسميا توعدت فيه برد حتمي على الهجوم السعودي الأمريكي، وقالت هذه الفصائل إن الرد قادم لا محالة وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. وأمهلت الفصائل الحكومة وقتا لانتظار ردها على القصف الذي تعرضت له مقر الحشد الشعبي. هذا التحذير يعكس تصعيدا في طبيعة الخطاب الميداني مع التلويح بتوسيع نطاقه ليشمل حلفاء واشنطن الإقليميين حال استمرار الانتهاكات. وكان مجلس الأمن الوطني قد أعرب عن استنكاره وإدانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية السعودية، موجها وزارة الخارجية بالتحرك لتوثيق الحادث وتثبيت حقوق العراق المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الأمنية، مؤكدا أن الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. وأضاف أن المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكد الجانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: في أعماق البحار تجدوني،
1: في أعماق البحار تجدوني،
0: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: حمل زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من وصفها بالميليشيات الوقحة مسؤولية مواصلة نزيف الدم في العراق، مؤكدا أن غياب حصر السلاح بيد الدولة تسبب باستشهاد منتسبي القوات الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي. وشدد الصدر في تغريدة له على منصة أكسا على ضرورة وقف التصرفات غير العقلانية، منتقدا تنعم قادة تلك الميليشيات بالتجارة والأمن على حساب تضحيات المقاتلين، مقدما تعازيه لعوائل الضحايا. قرر رئيس الوزراء علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية والتي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وقال مصدر حكومي أن القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي

0: شهدتها البلاد متضمنا وقف الترتيبات كافة والخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي. أصدرت فصائل عراقية بيانا رسميا توعدت فيه برد حتمي على الهجوم السعودي الأمريكي، وقالت هذه الفصائل إن الرد قادم لا محالة وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. وأمهلت الفصائل الحكومة وقتا لانتظار ردها على القصف الذي تعرضت له مقر الحشد الشعبي. هذا التحذير يعكس تصعيدا في طبيعة الخطاب الميداني مع التلويح بتوسيع نطاقه ليشمل حلفاء واشنطن الإقليميين حال استمرار الانتهاكات. وكان مجلس الأمن الوطني قد أعرب عن استنكاره وإدانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية السعودية، موجها وزارة الخارجية بالتحرك لتوثيق الحادث وتثبيت حقوق العراق المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الأمنية، مؤكدا أن الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. وأضاف أن المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكد الجانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة، وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو روح.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: مع سكون الليل
1: وهدوء البشر
0: استمع
1: إلى راديو الرشيد
2: طول عمري.